0: هالروج دوام روفي شعبي خل رونه يا روجي فدك وبهنا كدستينا بهن بهنا هيفيا وتك فدلي ودا تخا مدرد دوها بن ايروان لدوخا بهيلن ازو هفكار خد دل دا بدنجي خو بموزيكا خو وبحسكرنا كمزن هاتنا ببن ميفانين دلي وهم بخير هاتنا خلكانوش برنامج دسبيكا روجي لسربيل راديو يا ارتا يا جهدارين عزيز وصباح وجب خير با صباحك بخير بدلتا
1: صباحك بخير دورين صباح مو جهدارين ارتا بخير با

0: هي فيديو كمون مجوشة كما زندست بسبها خبك إن جارك دين سلافي مجواري قهدارين أرتا ونلوكي دا كيبن دهندري مالي دايقو تاشتيا خود خود با أنا قلق جي قحوة خبت خون كسي لسر كاري خواه دايفي مالي يقول سر ياهي فيديو كن بخير وسلامت بجيجن جي خواه بيلا نوتو نه نقطة بين لباجاري عمودي ولما قهدار دكن يعني روج بروج أم دبينن قو دنيا باش هينك دبا جو خوش دبا أو بلينجر ما هي داكتي و او هافينا قرم ام ايجا هيدي دورين ام خاطر جيد خوازن و دوري ويدرن ايجاب تايبت او كاسي قو جزفستاني حزدك و جفان روجا حزدك بيكو مانو يبدوشا كما زن دست بسبها خواه بكا سبها كتشالاك باش حر كسيرا سبها كأنيرجيا كما زن بتايبت او كاسي قونه تفلي مجي بويا هيفي دكن ام ايوان سبق بن لمالي و لجم و لسرقوه و دبهن قال لك جيش خورا نبونهين يعني دبا انا كاولو قال لك جيل ناب جياده نجوان
1: ناي
0: اما حياكو اما ام بزوري رات بين او منبه دبج مناقر دجا سيجاره اي خلاص دبي هاو اجاد بيت رابي من شارجر عيراندي
1: وتهر شارجر جد بدمرين
0: از جاري فدمرين مؤشر ام جهه بس يقولوا استخور نابي
1: قرانيه روج خشبونه خو خشبويه از نظام كسكيها قر ما جبورنا بالساعات الصبح فرانابه يعني بتايبت فان روجان خلاص به قال لك الشيرين بو تشاي ما جيف نابه وتو هاتش قيس بريدي إيفاريد بيزي زورا كبم كو أستير خو ببم تكينجي تشعبي خو فدك تزاني يعني هنا تتير خو نبوية يجر أز نظام كسكو بلكي مجبور إنها زوراوي خودي كاربن لسريابن تشتوان تخوستن خانمي مالان بن زاروكا بريفد بن كوهرن دبستان ومدرسيان اللي بقشتي جي راستي جي خود وان روجان دا قلكي خوش بو يجا قداري ما نهي لنقرب الغاز جياني راستي جي تشتين خوش دروجا ودا ببن حمو جيانا خو لبريكو بيك بكن قافكي بدنا خو بهنكي بستينن وهنا كل در دورا خو بنا العمر زودر باس دبه اللي بتابت فان كيليان هردم دبيرا مروف دادمينه

0: أم قال خويدك إن نظام دل دارو أبين دارو عاشق شعبي وان بخود بدل دا يا بين زبستان سبهان إيباران
1: حسب حس كرنيه دمينة
0: والله
1: دي بدايات وده سبيك هذا بأكيد لو هناك خوب زحمتي
0: وبشترة
1: ده بطبيعي ونورمال حريك جيان أخوذك
0: والله
1: علي دبي جس سميني عاشق مجنون أف ولو استيت فكريم وحس كرنو بعقلي قلكي لها بدوناك
0: والله أبو ديروك شاهد جمت مجنون ليلى هي قيس بن الملوح يعني ديني ليلى أبو دقوتن ليلى جنة أو ليلى يا كتبيجة ببجنو بالو بخشكي وبسبح يا خو نافذارة بس أود بجوارد شعبي من ليلى بنيرت بظام أتشاوي دبينم إجا قيولو يها
1: نظام أزد حسم مجي قلكي قرنجة ده حس كرني جيدي وده حر تشتي ده
0: إجا هنك مجي خودن آلي ودلي خود قرندل ده
1: دبي قلك
0: حسابات تجي دلان ده تنلقوري نابي خو يا أخي
1: ملي مداي إكسي وجوان حزدكم مداي وانقشة اللي يعني تتحسى حس كرنو بعا يعني عاقل قولو حرضو بهفر ويقلكي باشبة
0: هقل هبدو تمام بكنا ولو بجي ديسا حس كرن جيوكي قلكي مظنة هستك يا مروفية هفي دارم جيانا وابا حس كرن دا قرتي بقى

0: إجا دوري نمش بس بهي دي بحسا جو خواس بهي آخش ذكر بتايبة دما قولو أو بعدي فاتا قطني به أو بقلكي بزحمتي تنريولو هينكا يكي دي وجذبك چي دي بعد جخويري أم جبوش بحسا بامبو ديكن إيروج روجا جهانية بامبويا أو زيري سبي قو دس بي ديكا جيقولك زر دي نافزا فيان ده دي بوك عوركي قشولو وك بامبو قو حطاني دي با أو بعلي فيان قميس يان أو بلو زي قو مرا لخدك او بامبو نتني ولو او طايك دي قماشة كده دي جاوة كده دي بيجا او هفالي مروفا يا جس حزاري صالان ده و او بخوا يعني لهنجي بازرگانية يه موضا يه آبورية يه حرتشتية قل لكي فيداوي هاي و دفرا ما دفرك بري بتايبت نافدار بو بداني نا بامبو بچاندنا بامبو
1: ناوهوه زيري سبية اي دي راستي جانزام هاگر تبه ناوه كربه تبر درباس بو يه
0: نا
1: دل دا بهنك يلي او قول نظائم زوكا قولك يلي نرم قولا هاري أجي حزكم بامبوية بيكي كس بيجن نقولا يعني نرقز هيا بيبون هيا أس قلك جفي قولي حزكم وتشتا يخوش دما حشك دبيتو كارراك وتيخ مزايك دمال دا ولو ولو دمين خرانابة إجا إما طيبة دفرا ما سريا كانية بقاف بو تير بو لحر درها بو يعني وجا دما تدر باسي ريد بو حر دو آلية ريس سبي بوز دكرنا يعني كوم كرناوي خوشبو را كرناوي خوشبو محلة جاجة ما هبو بهنك ويقلك خوشبو راسي جي إجا بمخابني وبري جلي ما حمو شرشفين مالي هقرتي بيراتا بامبو خالص بو يعني خام بو نرم بو خوش بو عمرك دريج دو داتا لإيرو حتى لو دوري تشتغن دكرو دو بيجي أري بامبوية اللي تنا بين بامبوية سدي سدى دناف دا بلاستيك هاي دناف مادين دي ترهن أو مادة وخاما كورندو خورت وكبر دي بيدانا با لراستجي جبري با أف بامبو بمروف را دس بيكري دورو دريج بعمر إنسان رابو وهنا جي قدرو قيمتها وي هيا يعني كيم نابوي بيكي قرام بوي چاندنيا وي لهابونا وي دي جيانا مدى هر بردوامة جي باشترنين أسباورم
0: لدفرا ما بتايبت بشتي داقر كرنا سريكانية قلكي هي كيم بو قلكي الباشكت خلقين دربيسية وسريكانية وكبري آنا تقوت لوركاني هابون بيتر بروجين آوي لباجاري دربيسية هابون لويدا كي بامبو پردها تدائين شخو آنا كا وقت آوي ودم آويجي دس بچنين آويجي بويا لي بهندكي تدانين أو بامبو بيدبا چقاس جلو چك وشرشف وبطاني و خلق جي سود مندن تشتي حري باش چن خوشي بكيرا چي ببي هكرا بحثانا خوشيين جلديت كند بي بامبول خوك لسر بامبول راكب برات ميت بهنا بامبول بكي برات تشكيد النبي نتحسس بي جلدي بن چبه لي روش بروش براستي جيانا مجي ولو هلتي ام هيدي هيدي دوري بامبول كبن ام نابي جن هيا بس كيم بويا

0: هسر ماست موستي.
1: دوباره سلاف لوبن قهدار ما مدس بمجاره خب كانوا مجاره ايرو بدلي من اسبهر مي بدلي وب وبدلي دلدا وبدلي حركه سيكو حسكريه خارنين زبستان بايزه خارنا جران قالك خوش السرسفري او خارنين سفيك طرشك ومقالي وتشتنولو ايدي يعني دم يوان در باس بدلدا هري خوش دوان دماند گوشت صوره گوشت حيوان اي اللي بمخابني بهم او بهم جي فروج دوان رجاده قالك جران بو دم من بلدج قالك جران بو باور بك فروج گیات چلو چل درباسی کرد نماش خال که دهات یعنی اکو نکاری بن گوشت پاز جزارو که خوره بینن فروش دکت برتشت کیده لی او جی گرام بو لی دوان دمین داوی ده راستی پشتی بلند بونا نرخان و کتای بد 175 کیلو درباس کری گوشت حیوانان و او فروش جی گرام بویه لی آلیه کدیتر بوی گرام بونه و باری گرانی همالاتیان و طاقه که خیری و بو پنجره که خیری و بو از نظامی دا باش به نباش به گوشت مجمد ایدی ده هات استیراد کرن لدوری به همو تشهین خواه هم ای گولکان به هم ای حیوان ای پز به هم جی ماسی جی ده هات ماسی مجمد امجد بین فیلی به هستین قشارتین حاضرن دفرنی ده خوشن نه با قلاندی از بیجی بیجم نرخی وان جوداد به گلک کس دوری ده کرین هفکار ما جی کرین و خوارن گوت اما وان گلک خوش تو تشتکی لی نین ایجا نظام دل داد بیجه دلی من لی و نابه از نویرم بیدم مالا خوفه از نظام چمالی راستی جی گلک کس بری خدانی آنین و خوشی گوتنه یعنی
2: گلک آکری و گلک جی جی رازین هر یک و حسب دا خواز آخوا دبم ایرو نخونم سبا بخون تبیران بری فروج مجمد جیهابون متخوار دورین یعنی فتره اول مرید سکن و دوران مرید بین وقت خلقش دخون طبیعی و نورمال شبرگو فرق و جدا هیک دس عریده گلکی هید نفبرا گوشت مجمد و گوشت گوته فروتن لباجار دوری گوشت او حطانی بدوف و افماسی وقت گوت و گلک انواع ویجی تین بریز حاتم دخیل قصابه کش باجاری عمودش هفکاری مسوار بحثا کیلویا لحم سعر كيلويا جوج مردكا يا مجمد وهرواجي انواعي وي واقباله خلكي لسرب تايبت اف ايرو تشاندرو الباجاري عمودي بابويا
3: بلي غدارن راديا ارتا هفي بينا ما ببرز حاتم دخيل ري اوجي قصابك جباجاري عمودي اما بيتر ناس بكم بي اف جوش مجمد اي دفروش دو دكان اخد شكوتي تشي اما بيتر بير ناس بكم بانواع وانشن سعره وي تشي كيلو تشي اما بير ناس بكم بريس حاتم دما تخش بيت شواي
4: صار بس سليم صار شاي مع سهلا
3: بريس حاتم دسبيكي جوش مجمد تشي
4: براي دلال جوش مجمد باعتبار جوش مجمد يعني مخزنتي يكون شجر كناوي يعني مثلا مهك تدوس جدرت جدرفتي مجمد يعني مخزن تلجتي وعالم تسبيكي يعني بيترو غوبن وارزان بس بيجي عامر لان انا قوشتي بلدي جاي صد وحشتي حزاري اف قوشتي هاني قل لك علامتي مرغوبن وما شاء الله يعني حركاي باشو وعلامتي مرغوبن
3: ايش كنت اشترى
4: برايم او بالاساس دولتي هي هندي هي وبرازيلي هي دنو على قوش بتلج هندي هي وبرازيلي هي ونوعي اي ماسيا فيتنامي تديت ماسي جمه
3: البير
4: ماسي موجوده نوعي ماسي فيتناميه بس اصله اكثر شيء ام اي تيني برازيلي باعتبار برازيلي قال لك قولكتي اما اي هندي قاميشتي
3: شنو علبات هنا انا
4: برايم انواعي قسمي يقولك هيتي كامل بها ستيم شفا ولو مغلفتي ولو مرتب خشوك تدي نوعي قولك هي قاميش هي برازيلي هي وهندية هي فتيلة بشتي هي أبيها خاصة جبو مطعمها يتجبو يعني زوب استوى كتف هي ضلع هي ضلع جبو جي هركنية جبو كبابا جبو لحم صينية جبو لحم عجينة أبيها خاصة جبو في الاجتهادية ودوفي برخ نخب أول تي دوفي برخي برازيلي بس تشكي تمام يعني وعصايص مجمد جيتين اي برخا واي ميهاتين يعني أبي اي شيء موجود وعالم قلك تقدر غبن وقال لك أنا أصنافية بس أكتر شيء أبي أمتين يعني اي أكتر شيء مرغوب وصورتي يعني ندى هنا اي تخاص مثلا تي مثلا قش صور بيخيوه هناك دوف بابي أجي ضابيجن يعني صار كيف عالمي يعني جورد ليون هذي
3: مغلفتي
4: مغلفت الجهة مغلف ومخطب كري وتاريخ الانتهاء وتاريخ الانشاء اشتروا وقش كامل يعني تومينتي وبلديتي ودكتوري مسلخيتي ويعني قشتي فحصتك يعني
3: انا مثلا اقبالة خلكي برانيل سر تشي
4: اقبالة خلكي اكتر شي والله صار فتيلة بشتي صار دنو حاطين رول هي ويك يدن جيمي رقم هي معين هنا رقمك هي جيب رقم 65 او تيب بشتي فتيتي بشكدو هنا اجا عالم ولو درغبن ولو درغبن اكتر شي صار فتيلة بشتي
3: انا بنسر سعري وان سعري وان شنو أنواعي دكوتن؟
4: السعر يوان مثلاً هيت بصدو بعض حزارة، كتف بصدو بعض حزارة، فتيل بصدو بعض حزارة، دوف بصدية، ماسيب شو سبينج حزاراي.
3: أنا مثلاً زبوني بي شرب هور بكت هور دك يا أنا.
4: هاش أكيد، ماكينة مهنة، حرتش أنا، شو بقول حمعجينة، أما شو بقول عصابات أقول لك هاتن برن، شو بقول مناسبات عالم تيدرو غبن. بالنسبة إيش عالمي براي دلاليا أرزانة. يعني أنا قوشتي بلدي بسطو حشتي حزار قلك زحمة كيتشي بوي بس أما بالنسبة شفي قوشتيره يعني عالم تيدر خبن أرزان وخش وجداية عالية ونا أي تشتك يعني أم جي دخن وعالم جي برنو جي رازينه
3: جو عالية سر آقر ما آقر ولو زود استويل
4: آشي أكيد لأنه شما مشتر آلي آقر أشتر فيها بوضحينه شما مشتر قو فتيلة بشتي لأنه فتيلة بشتي زود استوي نامي فتيلة بشتي أنا وك هيت بشكي يعني قاسي بي بس وي بستوي وك أنا ضلع مثلا ضلع شبوه الكرنيج شبوه لحم عجينة شبوه كباب أفيها أفصن فيها خاصة ساعتي شبوه فانتشتا نفرض صنفة كتف كتف شبوه طبخيج شبوه سر برغولي سر برنجي استوي الحمد لله وعالم جي رازينه
3: بريس حتى من بين سر ماسي تقو ماسي جيفاز بين تدبراد ماسي جيداني هف شو أنواع بات تقو فيتنامية
4: فيتنامية برايد والله أنواع ماسي قل لك هاتو مس إيت عالمي قل لك رغباندن أفليه سمكة قل لك رغباندن باعتبار بيه حسكتي وكسينجة فيليه يعني مشفعي وكباس ماشكي ماسي يعني مشفتي عالم قل كلي رغمي وفيا آني أف نوعية قل كي دارجة الجمة والقامش والعامودي لأن جميع أنحاء سوري دارجة لأف قوش تايا نبس جمال تاني روجا فاي الجميع أنحاء سوري قش دارجة
3: أو سعرها بشي
4: فيليه سمك بشي سمينش حزاري
3: أو كيلو
4: كيلو كيلوات إيه مغلفتي حر كيلو كيستي كيلو صدق غرام مغلفتي تكيزده والحمد لله دارجو عالم جد
3: حطانا كستين ذكرنا
4: الحمد لله دارجو عالمتين والحمد لله قبالي باش
3: براني دبن جبوق قلاندني يا
4: والله أو جبوق قلاندني شي بس أكتر شي تفرنيت خوش والله جانتي أزلطي حاطة النسيحة الدموازينة وقتا ندرخن رأسا نحل نخذنا أو فيدينا تفرطه فورا ندرخن تحت قبالة بحلو بتبلين تيخ فرنيت يا قلاندي حسب رغباي كيبه
3: بس حتى ما أنا بخاز بيقوش تمجمد شو إيه ماصيبة يا شو إيه حيوانات مثلا كمية هي يعني
4: برأي عزيز كمية موجودة كمية بحر يعني عم تقيس بخازن أنا عم دادخن طونك دو دادخن بس أن أسبوع أكتش شغول عم در طونك تجدين يعني جي منشأ ما معتمد أساسي القامش له أو موزع أساسي أو اعتمادي يعني شب اعتبار شب الرادارين مزن هي القامش وأفاكري أو الصينيات يعني عشان در حاوي مزنتين حاوي مزن حر حاوي 6 طن فارد كقامش له ودوزعين حتى تجين شاميش حتى تجين شاميش يحسك قامش له دربيسية بحمص بلاد يعني موزع أساسي القامش له وكمية بحر وعالم تخيز بخاز لأن حطتها تونا شيء هي سكارمت
3: ليش حتم داوية تخاز كبير
4: والله إبراهيم أسخازم إما كيف خوش بينه أم والله أنفر بين ملتين باعتبار قوش قلك بهاي باعتبار أنا أي بلدي جمج موجود أنا أي بلدي جم موجودة أم شرجيت كده أمن رازين أم بدنا عالمي كيلو صدو حشري حزاري جمرو أم بدران يكر قوش متلج مدين الدربيسي داكت القامش والمعبدة اللي حسك داكت آخر شيء مدي عمودي بيج وش مدي أهلي عمودي تشوف قامش بس بقوش متلج تاني مقول بس هذا فرع فكم أزي أهلي خوش بريحين وناس نهر ورا السرية ونتشتكو موجودة يعني بين هذا قلنا نزك يستوك حاجات يخبن
3: وي ساعات خوش بريز حاتم دخيل أوجي قصابك شباجاري عمودي لسوك عمودي ساعات خوش بوته
4: سسيم سرچاريون صاحبي
1: أبو قهداري ما قوشتي متلج إدي لعمودي جهاتي وديار إقبالكي باش لسر هيد دخلكي عمودي قلك إيش قوشت حسكن؟
2: قلكي وخارني أنا دوري بشكل عام متحسم يعني قلك جي قوشت ديك هبي إيجا خلكي أوي قوك نكاريبون أو قوشتي دم بكرن وفياش خار بكرن وبيمنت ما كنت لك بي قوشتي دبن؟
1: والله أنا كنت لك ونشامبورك ونعروق وقلك تش بي قوشت
2: ده صافي بكو أنا وقت عوان خارنا وان خوشة
1: ومرقى أوه بدي أحمد بدي

إجا دوري إنه قوشتي مجمد وقوشت برنقك يشتي ما بحسا ويكير وميفاني مجي داخو يعني كرم بيسارا ويش قيسيك ويشاوا بارزيك ويشاوا ليه مقاطبة حطات ويقفا قوشت بخوي ما قو خوارن بي قوشينابة طيبت قلك أصنافي خوارني جا حطات ويقفا قوشي بخوي تحوجة داري تندرستيك باشا بطيبت جدران وبدوان دست بيدكاش بقولو تبيتر بي بحسي بتعماوي قوشتي قوت بخوي بيتر بدوني دبوك هرسكي جدران رج تندروستيان بروفر جرنا جيناوي جبتي ساماوي أفيا كايا يعني جرك حوجداري قل لكي باراستنية قل لكي مقاتية يجبوكو التهاب دوام بدوا ودوي لسيدة تشينبي عناياك روجانة قهدانك روجانة وخارنك باش تفي حتى قوك تلدران وبدوي خوا مقاتبة تبيتر تكار تعمي بك تكار حر تشتي بخوا بسربستي بري دقوتن يعني دران حري تشتي أساسية لجم مروف مريد جوچما لبشتي مريم مروف نادبينا ودراني وانتنا نه مريد زانبي چقاسي زحمته يك بيدرام با وديتني ودمالي دنه دورين يعني براجي

0: دكتور جوان تمو بسبورين خوشين دران و بدوان جبارجاري قامشلو دمع طباش با دكتور تبخيري هاتي
1: يا أهلا وسهلا ساتشاري
0: يلاك سباس دكتور مي بشيش خوامي بيتر مجارة ما قريداية لسه أو التهابة قوتي دا تشيدبي يجا مي جوان نيشانين قود لسه دا تشيدبين أو نيشان إي التهابين أو علاماتنا كاتشني كربك
1: أنا لازم أروز عنه بأنه رنجي كوشت بامباي فاتح أو رنجي طبيعي فوقت أو رنجايا بغير عندن يعني رنج بآلية صوربوني دهارة أو قلق ألوان شيء دبن يعني أو يا يكجي علاماتي أنه با التهاب لسه هي طبعا وقت خوينيش كوشت بي سواء أو خوينايا صرخوات نيبي يا مثلا تتسيخو بدل الساخو خوين بي يا الحالة خوشي ببقى ألمك أم جل من ألم عفوي أو ساشوش نادرانا أو جي علامات قلكي مهمة موضوع خويني مضافة أنه موضوع أن وقتا قوشت بورمي ورماندنا قوشت إيش جي ببقى بهنا دف يعني أنا شخصك بهنا دبيها بأبجيك إج علاماتي إيه إنه دليل التهاب لسه هي وتحالاتي إيه يعني قطعة بيش كتي بالتهاب يا بدرجات قلتي بيش كتي تراجع قوش كده بقوش بتجد دران خيارات كن حجم درانا مزن خيارات كن حركة درانا كده بتقيح كده بأب وقت بعلاماتي إيه حالاتي متقدمة
0: دكتور قال لك جارا أم فانتش تاع أم بخام لخنا مقاطع نبرنجة كي جشتي يعني وباش جوهرين وإهمال لجمك قشاجي هيا إجا هجر أو التهاب دو بيشي دبا وهين دو أو مراحلي نهدبا ويدرمان كرنا ويولو بهي سانيبا وكينجا غرك يكبري خبد تختور مثلا ناس بك يكجفان علاماتا كو إجا غرك هم جم تختوش بقو أو التهاب زيدة ترنبه
1: تمام أنا ما قو بيشي دبا شخص ناس كن وأبانا أنا تيب مثلاً بسكرن إنه عم نزيف مثلاً نزيفة قوش كده ما حد نزيفك لازم مروم راجعة دكتور بكنا يعني أنا نزيفك هي إنه خوين تمتي يعني تشخوات تشوش بشكلك دائم حفتيك حياة حفتي أبتش طيب طر يعني تمهبه أب مدة زمني أب خلاص أبدلي إنه يعني التهاب هي أكيد يعني فلازم تمراجعة دكتور بكل أو مثلا يعني أب نزيفها مترافق بشرة مثلا إنه ببرم شيء بهنا دبر هي بحركات رانا هي أبيا يعني صد أبيا إنه التهاب هي يعني فلازم مراجعة بك يعني مثلا وقت شخصك ما هي جارك مثلا دراني خشوش بشكلك يومي بس دوي ما هي ده جارك النزف جيبه نشرت أبيا مراجعة بيكون أو جارك خشوش بلكي قوشت لساخ وجرحان دبي أو مثلا عم افتراض كن سيفك خالي بيشكي جرحان دبي بيشكي ضغط سلسيها تب أبيا مراجعة ناكي بس عم قال إيك أبتشتايا يومي حروج بير هي أبيا لازم مراجعة بك أكيد يعني
0: تقول رنجي درانا أوجي يعني رنجي لسه أوجي دورا خد ليزي جارنا جي هنكس هنه أهو لساوان شيركي دكتور أو شيركي جي تيجوات هي
1: طبعا أنا وقتا أنا شيركي بأبايا أو أمجل من بنفسي جي شين أبايا أنه لسا التهاب وقتا قد كذا مرحلة زماني ده فأو أوعية دموي تغييرات تيجي دبن أبصبغاء دهل أبصبغاء هان تيجي ببي يعني أنه شين خيابك أو نتيجة أنه أوعية تغيير شكل أوعيات تيجي دبن تقوش ده طبعا قلك ألوان جي هن نبس إنه يعني مثلا بين شين يا شيركي يا يعني أنا ممكن لوني لسه ولو عم تشلو بعربي جد بين شاحب يعني أوجي قريدايب نتيجة إنه تربية خويني تيد قلكي ضعيفة أو عوامل يعني أسباب جهازي هن خشية عام مثلا وقتك لسه سبي بفرضا ممكن تغييرات الطبقات جدد بتجيبوا سواء قلاعات بن أو يعني طبعا احتكاكات جانا جيد بن دوي طبقيد تغييرات لوني ويجيت كده هرب عليه سبي بوني دفع أو طبعا فحص جدد حياة مرخية بكتش سببها مباشرة ولوني إيه بيتر إنه دارج لوني صوري غامق أو يا إنه التهاب شديد إنه توعية دموية دوي منطقة التهاب زيادة بوية توعية وقتك زيادة بد التهاب ده يعني احتقانك جرانشي ديك لازم ببقى قاعداك ثابت إنه لوني قوشت وقتك بامباي فاتح بي أو لوني قوشت طبيعي سواء طبعا اختلاف ده بدنا قبا مثلا عماري بتشوك وعماري بس اختلافات بسيطة تدهن بس بشكل عام أب لوني يعني طبيعي
0: دكتور إيمان الجمج وإيجي تنا بشكل عام ولو أن بلكي زبز الخوانا برسن إجا إيجي تنا يي وقبل لسه بلكي جهاي باش مراحلين إيه متقدم للجمج قال لك كس وإهمال شيء بلها غير إهمال شيء ببوي كده أنجامي ويدي در كفة
1: أنا يعني أنا مراحل إيه خوي أو ولده قلكي سهلة يعني إن علاجها بينا إنه ممكن سيره جابه ممكن أسبوعك بده روج من مهك به حد أقصى بس وقتك بو مراحل إيه متقدم يعني تأثيراته قلك ده تكمل يعني ممكن أبن خشايا خلال صالة كده دي صالة دران جمينا نمينا يعني من نخشت مراجعة ما تكن عيادة دران إيه باقش وقت زير أما دران راتكن خلاص مجال تنمى حركات دران بو درجة سيارة درجة شارة تنمى كاتشكي جير بك أنا حالاتي إنه مختاق متقدم به قال لك جا طرق علاجي هني يعني أم تبلشم بتجريف أم جيد من تجريف كوير يعني تجريف عميق هي حالاتي مثلا أم جراحة كان سواء جراحة سن مستوى غوشت تاني به غوشت به يا سن مستوى غوشت وهستية دورة درانا به وهي من حالات قلكي قلكي متقدم أم تطعيمة هستية كان أم تطعيمة لسه كان أنا يعني تشتن قلكي براسي بلي شغلي دهروكي أم المؤتمر كيبون شامي يعني طعومي لسه كيبوني طعوم بشري كيبوني يعني أشخاص بن وهن الطعوم إيه هستيج أشخاص بن يعني تشكي طبعاً أم نظام موضوعي شرعي إنه هكذا مسموح يعني مسموح بس إنه أبناء بن موجود يعني نتائج طبعاً قلتي طبعاً جديدين وهي تقنيات مثلاً طعوم إيه هستي أم حيوانات أدبن أغلب الشيلك أدبن حمد طبعاً معالج بطريقاك علمي وحمد طعومي أجنبين أنا أحدث طعم داكتي يعني الحمد لله أنا مآني يعني متوفر الجمع مخلوط بعوامل النمو يعني PRGF جيد بيجن يعني أو خلاصة آش خويني دتخينن عوامل انتدهن وقت بخلايا جزعية كار بيجي يعني تشبيه قديم نيزيكي بي أو مخلوط بهستيرف وقتها قم عملياتي تطعيمي والحمد لله ما طبقا عند الجنق العيادي عم تطعيمي تشيدكن أو ما دد هندري وينادي فدهلي أنه رح تبونا ويناد زو تشيبب واستجابة لاش جير قوي انتدك
0: بلي يعني أنا قبل الجموة هاي وقالي كاريا قبل لسه قلت في حال ده مرحلة متقدمة ده باش دكة
1: قلت مساعدتك طبعا إلا يعني بشروطي بيهن طبعا يعني لما أقول شخصك بيه أنه دراني نا راتبين ولو بدستا بيتخدير جميل بدراني مثبتين أبايا مستحيل بثبتين نازونا غيري مكسن كار بثبتين لازم شروط نهب يعني على الأقل بشكل ثبات درانا ده بك هنك هستيوي ما به شفك يعني نحن والله هستيك جار شو به هناك هستي ما به ويجاقي يجبو إنه أفطع ما يا ما تغذية جد يعني لازم خوين بيسد هستي مساعدة وكيف حالاتي ولو يعني شاري ما ناتشي بون بس حالاتي إيه بيجار منتهي على الأخير أبايا رحمة يجبو له دائما بيجين لخوش على إنه بحاولين هين بس عند سبيك أوي نات المراجعة بك إجبار سبيك أوي سهلة وقتها كتجي مراحل داوي جانا حتى أب علمي قلكي بيشكتي تجيبوي أم نما كارن أم تشكي بك نجواره
0: مالي أنا دكتور مقاتبونا دران أم تظانين أمي بيف دراني خفر تشبكن مقاتبونا لسه يقرق بك آواي بحيان نجهي في آستي قشي بتمامي
1: أنا أو درانو لسه بهفقري داي يعني أنا شوشنا درانا أو أولي أول شيء لازم شوشنا درانا تجيبه طبعاً طريقة شوشني فرشاك وسط به أو ناعم به حسب وقت بوضع شخص وضع لساوينا تكنيكا شوشني لازم تكنيكا كراست به يعني أو تكنيكا هان نعمودي بنا أفقي بولو دائري بحركات دائري سر قوشت وسر درانا أو دهل وقت مساج جسير تجيبه به طبعاً أبايا كفرشة يعني طبعاً فرشة كهرباء دائماً إش فرشة إعادي تشيطر نجبر قوتها فرشة يعني سرعتها وينها قوتها وينها مدروسة فدران قسيك بنفسها درجة تين باقش كرين ونفسها درجة لسا دورة درانا بنفسها درجة باقش دبي تشتندن إضافي هني يعني حالات أشخاصي مثلاً التهاب لسا جمعنا هبه لازم طاس تعمال بكن وقتاك فراغات النقابة درانا حسب حجم فراغاتها هن النكاشات الخاصة نجبو باقشكن مثلا شخصك تقويم داني به يعني وقت به اهتمامك إضافي جد به جغيني لو باقشكن نازمان هي يعني فرشن هن نجبو باقشكن نازمان معجون درانا لازم يعني مواد مساعدة تدها مثلا فلورايد خاصة الزعروك كارم، وإضافة أنه أبو غسول طبي هن مضام دي طبي أو يا لازم نك بشكل دائم طبعا استعمال وشنان طبيعي، يعني مثلا وك آبا خوي وك مثلا شرابة توت الزارو كانت حالاتي قلاعد، يعني شرابة توت قلكي قلكي باشا مساعدتك. والأهم أنه شخص جمي التهاب هبتنا يعني شلو كان في دولي بيشكتي حشش ما هيا صار يجارك مراجعات دكتورك أبجي لازم ببي جمع وك عادتك، يعني إنه حشش ما هيا صار يجارك مراجعات دكتور، يعني نشاط هذا الجم مثلا أطبائي مختص طبيب أطبائي مثلا طبيب العائلة هي طبيب الحاري هي أو دكتور يا مراجعة ينابك، يعني يعني بدك أي مشكلة خلال شش ما هذا اكتشاف وعلاج يناب بسيط، بينما أختك أحد بين صالة جارك اللي ياخذ دكتور خي يعني ممكن مشكلات شيء بقول نخش بين حسياب وعلاج يناب دبن مكلف ودبن متعب جسديا جي وجانا نتائج قام تخازن جي أم نكارن بدك
0: دكتور تبحث عاداتي إيه صحي إيه رجعنا كرجو يكشلوا الدراني خاو دوي خو لسا خم قاتب عادات هني بلكي ام حروج وانا عادات دكن وهاي مجمت ني هجر بخوارنا تغاريبه ارجيله به خوارنا شكير شايا زيده بلكي او قحوه عصائر قش تعديد كنا
1: اي طبعا طبعا، يعني انا ام بين مثلا سر موضوعي تغارا مثلا انا نخشي تغارا بتخو دبي دكتور نزف جمعت اني طبعا سببها وهي هي لانه التهاب اني التهاب جمينا صد صدي هي بس نصف جمي ناچه نابش بل نيكوتين آق موجود ده چغاره ده او نيكوتين تأثيرك ويهي سلاش دهل تقلص ده اوعيه خوينيه تشير بي او هان ناهل يعني تربيه خوينيه نما ده بو طبيعي سل گوشت فا او گوشتايا يعني فدراني خوبي شوجي نزف تنه بس التهاب هي فدائما الشخص ايه مدخن لساوينا نصف اينا كيمتره شخص عادي رغم ما انه التهابك شديد جمي ناهي فنا دائما ام بناء بركز جمع مدخن ن دائما موضوع انه لا اجريداي بموضوع نسفير بالنسبه لي تدخين يعني تدخين تاثيراته طبعا تاثيرات اضافيه هن يعني صار موضوع مناعه يعني خلايا مناعيه لاجده او خلايا مناعيه تغاده قلكي تاثيرها بناء تاثير الكسر فتدفع لها با خلايا اي مناعي بدها تدفع لك سلبي يعني ده الالتهاب طبعا موضوع تغاده اجريداي انه امتصاصات هستيف ارتباط النسيب هستيف وجغيني ولو جغارجي تأثيرها هي سر علاجي بخجي يعني يعني موضوع انه التئامة قوشت عملياتها اعادة ارتباط امجد بجن التصاقة قوشت بهستيفة واستقرارها نخشي على المدى البعيد تأثيرها جغاراهي بس انه بس امي تأكيد بك صنع نقطاكي انه جغارا نسبب المباشر سببها رئيسي اج التهابات لسير والتهاب نسج يعني قوشت دورا درانا سببها مباشر رئيسي موضوع انه طبقه بليك يعني او طبقه اقصد رانا تشد باسبي نتيجه عم بسطين بين تكلسات يعني او يا سبب رئيسي بس تغاره دهله تفاقم تجيب يعني وسطك يجد هي اني قف اجتهان تجيب بالنسبه مثلا ما قلت غار ام بين مثلا موضوع شكر يعني شكر ايه نمط بوط حتما ده له انه يعني زيادات بخطر التهاب لسه والتهاب مش دائم حتما انه بدل شكل او شيء تغيرات شكل يعني اوعيه دموي تغيرات الشكل وناده وحجمه وناده وتقلص اوعيه شكل التئام جروحه تغيرات شكل من استجابه مناعته ووظيفه خلايا مناعيه تغير بموضوع الشكل فابن خشي هان خشي ايج بشك يعني التهاب جميناها وشكل جميناها دائما خطوره جمينا زياده تر مشروبات غازي مثلا عصائر ابنا حتما يعني هل انه تسوس صدرنا تشدي بتكرار بخواناوينا يعني انا زمن وتكرار يعني فرقه وانا هي انا شخصك جارك يدروجي مثلا قدحك عصير بدخل نوك ايج روجي مثلا 20 ضربه حجاري قلت بك بدخل ايج روجي 20 ضربه حجاري قلت بك بدخل تاثيرها وينا بتصل لاشينا هي بينما ايج جارك بدخل زمن هندك بتاثيرها وينا طبعا شو مجبر وسط ايج ابجراسين ده النخر شيء بالالتهاب شيء او وسط هان سد مدى روجي كامل او وسط غير مهيئه يعني نسبه شكل دوي منطقه قد شغل نسبه شكل دائما بلند وشكل طاقه تيدي وتغذيه تيدي فدهله اف شغلي دائما متواصل وبيا قال لك مهم جم زاروك يبتوك يعني طبيعه اخواني جم غيريه مغريات اخواني قلت زيدون يعني فادنا جاهز بطاط بين شيبسات بسكويت انا هم مغريات يعني تضل باز بمحلك يعني شعبي تدخل بريق دافيت بخو فدائما زاروك فورا هجومي تشتيل دوتك افتشتانا دهله دائما نسبه شكل بلاش زاروك بلند بي يعني وددف دي بلند بي فدهله انه يعني او وسط مش يقول انه يعني صار تغذيه دي جراثيم او وسطايا دائما يعني مهيئ جير يعني ايش بقولوا لازم قلت لي حدث هبه صار موضوعي انه كرار قلت لي تنبي يعني انا مش يقول جارك بخون دجاره بخون يعني ممكن يعني تجاوزا بس مروب خاز طبيعي بي لازم يعني مدروس بي كمية شكلية قلت لك بلاش دي بشكلك يومي طبعا دي ساجي أز إعادة كم شكر نسبب رئيسي أوجي بس قل لك مساعدة لك أوجي وقت غاري يعني نخشي عام مساعدة قل لك إنه التهاب لسه زيادة ببه
0: قل لك سباس جبوتا وتبليبونا تا دكتور جوان ثمو تختوري نخشين دران ولسه بمربو وزور سباس ساعتا تخش دكتور
1: يا أهلا وسهلا ساتشارين
0: حيا ايش نجي كوكي وام چن جارا حبناش برخف بخون وآفا خويتي ورندن ودي صراحت نبنا ام بري خنادن تختورا او چاند لجمة مخابن قلكي بزحمتي أصنع بجن بلكي بشك هي لخم قاتي اللي أواج برخوف أمهرن وخم قاتي من جبوقو أم حسابي خوبكن أفدران دورة تعدلوان ني تني الجمع
2: جا بشرمت بجن خوزي تبحث درمانا هنا كان حبك قرون في الدخن بن دراني خوي يانجي حبك سير يعني خوزي بن بدرمانا نواب أزنزان أوجي طب عربي يقي لروتينيا قلك مروف حشش مهاجاري كسري خول تختور بخينا برصا دراني خوبك بلا أم نجوان كسم بخوزي مهاجي بايا بريكو دران دبي مدى نمينا

0: قدر ما دوبارا سلاف الوبن ساعت و 5 دقيقة تقريبا جبرنا ما دا سبيكا روجي قدياي اللي هنا قلك مجارين ميدي تربانه ونجي دكارن بيوانديه بكن وندكارن تلفون بكن ياجي وندكارن بيامي خوريه بكن جمارا بيجن هر تشتكو ام دا آخف اند نافاوي دا جي هقر تنالينا كي وهب بيشن ياركي وهب ياجي ونحاز دكن بيامي كجبوي كاسكي بشينن وندكارن لسر في رقمي صفرناها سسي صفر بسدو تشلو سسي چار سدو حيشت
1: جبونا ميان صفرناه نه بينج حي 06 4 9 6

0: قدر ما دبر ما بقلك تشتان ناف دارة زيري زرة زيري رشة زيري سبية كأجور حموان بيجم تشية زيري سبية بامبوية زيري رش بترولة زيري زرجي جنمة إجا هر دم صالكي و هر موسمكي بچان دنيا تشتكي هرين بيبا مجول دبا هر نها بايزة جوتياري مجي حمو مجوليكو عرضي خو نها جوت بكنو حازريا وي بكن لبشك جو جوتياران هي نها راستي جي موسمة حصاد طيبت هقل أزبحصا بامبو بكم دوان چند روجين در باسبوي دا بامبو إدي هاتيا كوم كرن لبالكي عمد بين الدفري هيا مصالين بريدة بهتر ده هذا چاندن بركتي بو خيراوي هبو زيدا مصرف هاي نقرام ولسر جوتياران لدوان صالين در باسبوي داش بليكو اسقالا مازوطي بكم وسو تمانيا كوبو هابوي آفجي كيم بوي قالا كسان إدي جي چاندن بامبو بري خداني چاندنين ديتر دوه دما دايدة دل دا بشي أسر كاني در كتما بلكي من هنك دفري رقاي و هر من پشت حس که دیدن که هنگها دچین پامبو لدما ام کروانه یکمین در باسی سر کانیه بون یکمین جار من پامبو لو نزیکی خودت لسر یادت نکولو دورو چه من جور ود بینه اجار دفتر بری ناسکری بوله ایرو به مخابنی کم کتیه
1: اجبرگو آوا کزی دجید وی پامبو دانی ناوی جاروش بروش و سال به سال کم دب پشت گریا آچان دنیه برنگ کی گشتی ل دفتر هم منابه تا ام دناب زیراد منه و پش کیوانجیل منع که
0: ملت کیف
1: براستي يعني وخل قال لك زحمه يا دوين بريد غوتن فلان كاس جوت كاره يرو يعني جوت كارجي وكوي وك خلكن عادي حركس بويا بحالي هاف براستي راح زحمتيه كمزن دبينين اجادر باري فيك دما انكا تشنينا بامبوي ما خوست غوبيتر ام فيك شروفه بكن يعني غوتو بيج بكن بميواني خره صالح ولو او بمريا جوت كاره كاش باجاري دربستیه صبحت بخیر بعد ما تباش با
2: دمات جبا سر تراب سر چابا
0: صبحت بخیر با بریز صالح بلا اجوه دست بی بکم از باورم سالیم بری تا دوچان دا پامبو لیدوان سالیم داوی دا وجی سکنند و نما چاند سدم چبو و دست به چاندنا تشتین دید کر جبلی پامبو
2: بیوالا سدم جبر بوهاییه اجبر دست اجبر عمالاي باركراي اجبر قالك شتاي قالك سدان هاني يعني مجدف بامبو قر يعني
0: جرامبون كاتيه
2: قالك جرامبون كاتيه ياك كاتيه عمالا كاتيه موادا كاتيه سمادي كاتيه مثلا قالك مسائل هاني مثلا ياك جي سدانك جي دولات تتجم ويتنبك
1: مالي بريز صالح نظام تدن قيمتك تليفون الباي خويا انترنت قلسة
0: حالي وك حالي قالك كسانة دي نما بامبو جراني كتيه خبره وي حواشا بامبوجي يكس نكار جرك عمالة بقرو عماجي دست حقي خو جران كرنا اجبلي مازوتي بزرا ويجي ازبارن بلج علي دولة فدهاتي فدمي داوي ده محل جا حسك يجي كان جار اجر بيكتي دل دا مغزل جي اجر بيكتي سري كاني محل جي محلي هبوني خلكي وبخو لكار لسر ذكرن خلاص ذكرن ددانة دولتي لدفي ده ما داوي ده اوجي كيم كتيه يجار بامبو راستي جي كجوان بره همین که هریم ما پی نافدار و ناسکری بو بلکی صناعات الویداریت نبون معملت نبون جلوان چه ندبو لدچون داخل و پنبوی جزیره ایدی بره جی بناف و دنگ بو دیاره که پیوندی همه لگل میوان ما تام ندی جی دی ایرون تنید تیری منا که ارسی جی بویه بپرزگریک راستی جی یعنی انظام اگر شبکه سور ایدی وره بلکی بهتر ام بکار برخو بین گله کسام و لی حال ما جی وکه حال گله کان لی هاتیه قطبون و زعیف بون و زحمتی کتیه هما بیجا حموت شتان و ایجا گوداره ما افبو مجاره ما ایرو پامبوی هر ایرو روجا جیهانی یا پامبوی جی که از زینه که قالا ویجی بکم زیر سپی ایرو حفته جوتمه هی روجا جیهانی یا پامبوی برهمه که بعمر انسان و گریدای برهمه که خلکو کسن ارستقرات بری جی خود کرن پی بکار دانین لدوان روجا انداوی دا جی تشتن پلاستیک ماده اندیتر ایدی در باسی نواسو که بویه پی ریجی گلک حساسی و نخوشی جلدی چه بویه تشتکیش بره و حیانها شونا پامبو ایدی نگرتی اجبلی کوج بو جلو برگان ده هات بکار انی دلدا در باسی گلک مجارن تندروستی جدبه در باسی گلک تشتن دی تربو یز بار میوان ما نه هاب مریه بریز صالح دنگه من دکه
2: بری کرم که
0: ما بحس كركو جراني كتية تقوت إيدي جبلي عمالان وجراني أو تقال دولتي حكومتي بخكر جالية بزرج جالية دعمية جالية شيء
2: جالية دعمية جالية دا كرينوي تنزان تفروش كي جبر جوان افتن صالي داوي نما يعني تخطى جوان تنبو بكرن تناسك براستي يعني اوجد بو مشكلة تي بيشي بيشيني كستني بكرشتا ددي اسسيا عمال قيدا نابن بوهاني سموات قلق بوهاي بزر تشكي فاقش تنيي تشكي باش تنيي قلق مسادمي بكرن مازود في فترة داوي بوهابوي يعني قال لك سيدي مي تشيبوني كاس عالم دوري بامو كابل
1: ابري كان صاله تداناني وبري تشقيز داتاني
2: اي بري عردم ممنيفي دان داتاني دسد او بنجي دول عردم بو مستد ويش بنج دول بكير بامبو سد ويش بنج متكر جنم
0: نها بشتي كوت نما بامبو د تشينا تكريه تش
2: اي سال دي سال از دهلم شوف بري ويم متكر كمون مدكر جنيش مدكر يانسون يعني قال لك اسمه تشاندن او جي مشاكل برن جبر بي ام انا من فيكر شو من فيكر كري جن شو بو غاز
0: بو
2: فيكر شو بو فان سدم شو بو فان سدم
1: واكيدن در دوره تخلك قال لك بامبوداني يا نا تشاود بين جود كاري دربيسي
2: كاسكي داني يستدي يكي تاني داني بلكي
1: كش نفسها برزقريك هنا
2: نفس مشكلة يعني وايل دورامي بركافيري وقندي دورامي كشي إنسانة كيدانة نية
0: دبيجن بامبو قلك أفجر لازم قي تشقيسي أفجر لازم سقاية
2: سقاية جده آفا حيا يازد آفا خلق أفددن تاك بامبي نظامي بري جده آفا يازد آفا مددائي
0: ددامن وكان ها يعني ودس بچني ناوي دكر هقر وچاندبا
2: آنها وعدا چني نيي
0: وعدات شنينة بريز مصطفى بقشتي تشاندني ديار واسالين داويدة ديكيم كيف الدعم همال سر حرتشتي هاتي سكناندن زحمتي تشبوش بليكو أزبيجم دولة وراكرناوي ما قيت تجارتنا بكوجوا بقرة هر محلجي محلي جاري هبون سريكانية در دوري وكسنا بكوجوا بمبيو وبقرش بيكو أزباورم قران جيبو يعني
2: ما مست نمسلا أنا ندولة بكسن كار بمبو بكر براستي نوك نوك كزبراي نوك تشمشتي وشاني يعني ويا تنكار جيتن جيدغري يك بعد دانا دولت مكزناكري كزناكر في بامبي محل جي مرزنجر لازم دبي في الطاو وفين زانم كي اما سالي حبك دودريجن اي بامبو
1: ما دولتي ندكري وقتا قوتا داتاني
2: بل اختا حياة دولتي ذكري مدداتاني جي بيش تيوي بي نما مداني هوال
0: أبا كيشا صالي كيشا صالي تسكن عند چاندنا بامبو
2: تكاري بيجي بري دحزار ويازداد مسكن عند
1: اها دحزار ويازداد تسكن عندي
2: منطقي كيشي سكن عند أستني منطقي بشكل عام سكني وان سي صالي داوي إداري هنا كري كان حبا چاندن أو يسالك چاندن صالات نين نما چاندن يعني قلق مشاكل بيشيبون
1: ملي أنا أقوله دمجك تشيبو صلابي مثلاً تنبنيت تدينة.
2: نا.
0: تقول كش تيكسر بري تقول نا.
2: تشتكي خياتنا إجبار ك أبدم جات تشيبو براسيش خواخينا خراب تري تشكي خياتنا إجمره. إج مزارعة تشتكتنا هي ما بريق أنا سندني قني ما نستندنا أمي عم دكني يعني قام تشكي بتشينا قد عم بدن تجارة. بس ام بدن دولتي
1: چته خواستن ج دولتي گو جوار بك وقت پيش گريش جوت كاراري گو زحمتيه كما ظن ايرو ام دبينن جوت كار دبينن
2: اي راستي يعني دبي خطاك وان هبي خاص هبي زراعتي منطقه ما منطقه زراعيه يعني خطاك هبي ام ناس بكن كاتل في شيامه هي انا تشكي خيال في شيامه تني ام نزان كام تشاو بكن مشلو بكن هنا نبزر نسا ما نتشك واي واي هات أمي فلاحات أخوة بكن نمازوت هاي نهينما بريخوة سندنة يعني أم نزان كاب راسي أمي شاو بكن أبي نزان
1: أو خطة قرك چلو بمثلا
2: خطة أخوياي إيصالون أقوى سقنم بشينا أب عردية أقوى سيخر خصاتة أقوى سيبري دولة إجمار وريد قو بالمية ستية تبك قنم أربعين تبك مثلا نزان كي يعني خطاوان وريبو دولتي
0: لقوري ويجي دعم
2: دهات دعم دهات قرود دانما سماد دانما بزور دانما هر تش دانما يعني وقت دبي مزارع لسر حسابي دولة كان دنيا خواد كير يعني حياك من بريد هاتن دولت رادش پری خو جادی یعنی تم محتاج کس کی ندمو ایرو نا تنکاره تنکار کیروک سما دی روش خور بینه جبر کس کی ورقاق نستن دی تنکار بزر بستینه بکره
0: راست بری صالح جبلی پامبو تدی پامبو یک جوان برهمین کودهات چاندن و ایرو کیم کتیه وکوی تشتی دیتر هنکو زحمتی کتیه و خلق دفجه بردای و نماد چینن
2: بخودی تشتی عمال دسته عمالاتی ته به عالم دوریت که من هدیه دی هر یک آد دا یعنی خلکه هنک شور یعنی گارز دشاندن ای گارزی دریا تجار بازار یعنی بزرتی او بزرجی گلکسی خرابی یعنی چاوا نباشه
0: مضروبته
2: نلگور براسی من حفت 8 سال 10 سال مگارز شاند اف ای سال مگارزی نشاند
0: أبا جبوي علف يا جبوي خارني
2: ناش بو علف يا أكتري در كيف در جدار بجي ودبع علف جبوه هندرجي
0: يعني بقشتي زحمتي كتية قطاعي تشاندنية وجوتياري ما هر نها دما جوت كرنية لدياري قلة كس إدي عرضي خوناتشي ننسى ماد هي نبزر هي ما زوجي قرام بوي دخواز دوا داوي داون چه دخواز دكن
2: اي والله أم دخوازم بتعفك رحميل الزيم التي بنارن يعني مازو طالما بالزمر دين دي عزده حزارة يعني اللي فيده بيري ما دبر ميل مازو دخون دبر ميل مازو حقيقي در وإلى آخره الريامة سر 50 دولار يرهر يعني كامي چاو آفدن أمي چاو بچينين كسن زلاني
0: هبیدار روش باشتر به براستی جی ایجا منطقه جزیره به چاندنی آخوا نافداره دما چاندنی ضعیفو تکه به حمو تفگر چونو هاتن کرین و فروتن حمو سکنه یعنی گلک سپاس بوتا هبیدار روش پیش ده باشتر من بری خبت نتو تمزگینیه بدم انوام چاند و دعم هاتی بتایبت یکش جوتیارین کبری پامبو ده چاند گهداره من لینها او جی سکنی جبر زحمتیان جباجار دربیسی بریز صالح ولو مربو گلک سپاس بوتا
2: پاسپورت جی گالکسی پاتس
1: سر چاوا سات خوش

0: بس رانا خوشم جهان داو يا خلك اخويا قهداري نهار تا سباس بو تبع سباس بو حوالي مان بي لسفوك احمد خليل لسر كنترولي ساعت خوش دورين
1: سباس بو تجي دل دا سباس بو حمو قهدارين كو حيا نها لارتا قهدارتكن قداري ما شادو بختوار بن بخاطري وو حيا سبجي الهيبيا ما بمينن
0: بخاطري وو

0: بله گهدار شوپینرین ما ام جاردن ودگرن خلق اخوان میوانا میجین ها الحضور مرونشتی و آمده نیروز کمال معالج فیزیایی کو میوانا میهیرو ام کیف خوش بون و اهلا و سهلا صباح الخیر لی
1: صباح الخیرات صاغبی
0: انت خاصتا ناس بكن يعني مجارك جالك جرينجا معالج فيزيائي ليه انت خاصتا داس بيكي ناس بكن داس بيكي تا اف باش لكيداري خوانديا هاني كي تسار جيانات و في باشي ناس بكن
1: اول شي مرحبا جيارة و نافي من نيروز عزت كمال از خريج كريت علوم صحية جامعة حمص اختصاص علاج فيزيائي وممكن ازلم حكي صار اختصاص بدم الطلاب ممكن فايدة ببنى وقت مفاضلانا
0: بالضبط
1: افا نفخو كليت علوم صحية تشارسل مباشر مري اختصاص دخنة و 2008 جامعة حمص تأسيس بو و سي اختصاصي خواهنا علاج فيزيائي ومخابر وتغذية مري مباشر او دخنة تشارسل اختصاص دخنة وتقريبا 2020 تشرام تشيبو شاش اختصاصا أشعة وبصريات وسمعيات ومعالجة النطق وأطراف صناعية وعلاج وظيفي وهنا هي صولجي الحالة بتشيبيا تفرع بين الناكرن اختصاص في بين الناكرن بس كرنا علوم صحية بس اختصاصاتها بين الناكرن
0: الحالة بهن بين الناكرن لعلوم صحان للحالة فابية
1: آري برملات فكري خسر في أو اختصاصتنا فمتخص تشكي واضح بكم تما فكري هون بأنه كلية علوم طبيعية إيه عادية بس نا أو كوك فرع كجهة يعني طبية أيوه.
0: بلى يعني تبخوا خريجة حمصي جامعة حمصيتة.
1: أري.
0: تنها تي كوباني؟
1: نا والله تقريبا بو سيصل أز بدارمة. وأز جمعية دوم دكم مكتب ذوي احتياجات الخاصة. قسم علاج فيزيائي. ومني اختصاصي عيادة خي خاص بأكري. أوجي بمساعدة إنه شركة شباب للتعمير يعني مساعدون أم شراكنا. وأز نهار دست بكاري خود كما عمل خاص يعني
0: بيكرية.
1: عمل خاص
0: تعيادش كيش غدا فاكرية وطبيعة كار وباري في عيادي تشيات هن كيش مرا توضيح بكي وقهدار شو بيناري ما ناس بكا
1: تقريبا أدبج مني فاكرية يعني صار شي 15 يوم وحالاتك ومستقبل دكن يعني جميع الفئات العمرية إما أزن وإيتك وذكور وإناس وأكتر شيء حالاتك مرة درب استبي يعني أمبيشن أطفال أكتر شيء ومسنين.
0: تاني النهار الكوباني بانزر ولا بيفكري جي خل كده كين؟
1: أمبيشن تقريبا صيدلية جودي ضمن شركة شباب للتعمير أو شارع رئيسي بالضبط تقاطع بريد تفا شارع رئيسي.
0: دوام نظامي ساعات حياتك هي
1: دوامي من تقريبا اسبيشن بعد نيفرو ساعات التاسبيتكم حتى 10 بين 6 حسب يكون الصوغه غالبا اري
0: بلى انها تبحث حالاته كر اما ورن صار حالاته قال بكن ياك بياك في اتيكو هن مثلا استقبال دكن ل يعني ساعات د حطاني 4 بين وقت تيري بكي قلت حالات استقبال بكي
1: انها حاليا من نيفاكريا مواعيده الا بالتبي يعني وروح انا الدوام من مثلا يوميا دوام من مجال هي يعني سكوم لي سبت مثلا عطله اني من الصوغ زحمه هابي ممكن ازباكم كونه مني داس بيكري اتخوسم يعني اجي كوري خو حاسدكم وبالنسبه للحالات يعني تبين انه بر نصو جمع رندبن وتحسن شدبه بس اتخوسم لا توعيه بكم انه سيرفي قسمي بر فكري خو تنيا يعني دورن بيلجأوا للعمليات الجراحية أو ممكن أدوية ومسكنات وما بيستفيدوا فما عنده الفكرة أنه علاج فيزيائي هو البديل إكو وانا معالجاتك وفايدي خوش دبنان يعني يعني النسبة أنه أكتر شيء حالاتي مثلا آلام أسفل الظهر آلام الرقبة

0: خلاف تحديد الجلسات هون بس حالتنا هنا مرة درجتكن ما هون وهنا كان بصالة درجتكن
1: بصالة درجتكن ابني شو مثلا صالة درجتكن
0: شلل دماغي رباعي ممكن وانا درجتكن زورينا بيكون نقص أكسجي ولادي كوباني بدر الشائع جامع أما هاتي كمان تفاصيل وانجي ممكن جلطة دماغية وانا سي في آن أمبيشن احتشاء وانا ما هون يعني سيمة حتى ششمة رندبن هنا كان يعني حسب الشدة يعني جلطة خفيف بيون قوي بتأثير دكي بعدد الجلسات فرق كل حالة عن حالة بتختلف يعني مش شرط انه يكون في وقت محدد
1: قالك باشا دكتورة هون كان كست فينا فانديدا يعني جيبي عياتي دا كورد
0: أيوة حاليا أستانما يعني اعتبرت بعملي مني خاصة يعني أستانما هاري وصار الوضع علاج فيزياء بشكل عام أم بيجن أم نبس علاج فيزياء شغلا يعني أهم شيء أم صغ دعمك نفسي بإذنك
1: شخص ما تخص أم في نص بكين يعني تانت وان علاج فيزيائي ديكي نهاب بير أموار نصر أدواتي كنت باستخدام ديكي بكارتيني دس بيك تتخصي بيجي يعني كون خوشك واري جامتا مريضك واري جامتا تتشمر بيجي علاج فيزيائي بيتر
0: نها أول شيء أكتشي حالاتي كتين زورينا زوري حساسا تمام يعني أم تشكي وانا ناس كخادكين مثلا دبنين مثلا جيك غريبة دقرين تمام زمان وانش تنكو بعبر بكن دقرين فجارة كده سفتح شات ناي ماري هي درف تديو أو دبن زوري تقبل دكن وبالأساس يعني يعني زوري جم حازكن يعني أسلوب من يعني أزوانا دي لزم دي لم يعني أو حازبكن وارن جامن وهاتني كتين الجام قسم علاش فيزيائي حازبكن وارن فممكن انسان يكون تشكي وعي فيها هي ام شوري دكم شوري دي بيجون مثلا نوضح حالك ودار بس تبي مثلا ممكن اس حالاتنا ربناتكم فيديوهات بمن هنا حالاتك وتحسن دبي اس ربناتكم مثلا بني انه
1: فوبا حالات قلت بخوا تاع علاج كريا نخوش ايدي جي راحت بويا تاع توثيق كريا تصوير كريا تبرن تاع عياده الجيو كيدن فاكر بو
0: اري ما برجي كور كرنا أس طالب الجامعية طبعاً وأس من اختصاص خبر حاز ذكر عن رغبة أس كاتمكي وأس مشافي دوم الدوام ذكر ومراكزي ما يجامعي هابوني يعني أم تتشونا يومياً يعني مراكزنا الدارفة ما تيدا دوام ذكر يعني أس عملي دا صالي أكيدكو أس جامعي طبعاً أس عملي دا شغلم وبعد التخرجي أس ديسو مش مستشفى دا شغلم منظماتا تقريباً خبري من زيدابو مجالي أطراف الصناعية دا وتصنيع جبائر بس فوجي ورشة خازج كي وقت يتخازج كمالي مستقبل الواقع واس جمعية دفر دوام دكم يعني برجنا كور كري
1: قاليكي باشا كاريكي سر كفتن بيش سبيتا حالتين قو هري زيدا انو بتار دار باس بون وسر امبيجن دستيتا راحت بون ايدي تشتكي وانما امبيجن جزار ياد ام دست بيبكن حطاني مازن تشوچو بون
0: أمبيشن أكتر شيء حالات زوري كورن دبن أمبيشن شل الضفيرة عدودية أو جي يعني أمبيشن خلالك أثناء الولادة تشويت بي نتيجة وزن زوري بيكون زيدة
1: بل
0: نتيجة الشد الزايد بيصيب التلف بالأنسجة والأعصاب
1: بل.
0: اللي بتعصب الإيد يعني بيكون في خلل جزئي أو كلي بس أكتر لحد بتكون خلل جزئي بيكون أنه بتأثير أخوها يوم أمبيشن كتف أو مرفق أو الأمبيشن بيتشي وداس
1: ناري بيتشي وداس
0: ناري فهو عن علاج الفيزيائي برن دبن بس للأسف نهام العيادة فاكري أدبيننا مازن بنا وهن الخوض برسنا أنه شلل دفع
1: عددية بشتي مرحلة أمبيشن طفولي دار باز كريه
0: ناري قارك فهو زوريك و سي مهيد مهيد داس بيبكي حالتك وهاتن دحالة هاتن بومن يعني 6 صالي 7 صالي تشكي واني زوري جام خود ترسيخ چه دبه عادتك چه دبه انو ديستي خود بودعيه كا شوش دموني رو كريا فتحسين منظرك جمالي نادي مران فبتاري
1: جغيري دكتور جغيري قو امبيجن جمالي بده ونادي يعني جار جارنا فاوعيه الجملات يمتنايا يانجي بيكون ظروفنا هنا نكون نورن بطيبات ام بحثة قندون تكن شخوا يكجي برسان من اوه قو يعني تجولات درت كافي قنداجي لي هندر باجير تاني دا استقبال ديكي حالب چرا انجيج برقو قالك حالت هند بنا تاقوتي يعني دولادي دا دست اصابعا بيجي باتش مشتيوني ام بيجن دولادي دا حتاني قد بيت 4-5 سال بيرا إدنا قبخات حسن فدبيكو داخرة جولتي تا دربي باجير دهندر باجير دا لبس دعيادة فقط دمني
0: نها حاليا من

0: تمنع عيادة دو شغلم و
1: أمم
0: الجمعية دا كاردكم حالات الكوتينة الجمعية جكون دوتين بس ما قو أم إعلاميا متخاص يعني بحال القاهرة وتشيبه ما إعلاميا ملات وعي بكي إنه علاش في زي أوجي فرع كطبية وبرد دورة كغهيب بالنصاغية أنه بير حد بن
1: قالي كي باشا تفكري هون وكي فريقة كي دوكا في النوفا قندان أمبيجن طويعي بدن يانجي تشتكي بلاف بكن لسر السوشيال ميديا ام بيجن ريا جوفاكيرا ام بيجن فاي نافنتك علاج فيزيائي الكوباني فابي ون تبروجي تاورغا هنا
0: باري هابو ضمن هابولي من جمعية باري بكوريت كرن او جد قريد دوي تشكي دعم هابي ماري تدو يوردمي جاراجا يعني وحاليا بس كعمل خاص نهو اسكي صار مواقع تواصل اجتماعي صار صفحي خو از دوت خنم
1: صار فيسبوك و انستا و واتساب دوت خيني
0: وني تشكي ملات ممكن او بكي متابعة بك يوم فعلا بك إنه علاج فيزيائي تشي وشو وقت قالك دبي
1: مجارك قالك مهمة لأما تشوفك الكومات وخين جد دبي قو برسي وان هابي بهاد دين أوسي روش باش بويتا محمد صالح إبراهيم سلاف وريس جشو بيناري ما روش راتجي بخير بي أزاد كوباني سلاف وريس جبويتا عيسى علي دبي روش باش جنافة دلي كوباني سباتيجي بخير عمر رشاد قواس وصالح شفقت صبا وبخير وخوشي بيوسف شاهين دبيج ألمانيا حطاني كوباني صبا وبخير وخوشي بمحمد رمضان وفيصل بكي روش باش جبوي ويجي كانيوار أحمد دكتور عز الدين علي تمو سلاف وصبا وبخير وخوشي بي هروها محمود أبو ريزان مصطفى دبي روش باش كوباني نزن كومات ايغو الجمن بيلد بن فانانا غوتارو شو بيناري ما اگر پرسين وهبن حالين گو بوار در باس بونا بخوازن تشتكيش دكتورا پرس بكن دكتورا حضورا مرنشتون كانت كومانت او دري تلفون الرجي پيويندي بمارا چي بكن دكتورا كاري كي امبيجن نوتا الكوباني دست بيكريا مشروعي كي خاصة تتاني خوي حالات گوه اگر هات انجام ته و امبیجن ادواتی گوتب کارتینی ادواتی امبیجن ای قرکه یا ای پشته یا ای دسته و ادواتانو چنه چل جام ته متوفره هنه
0: نهان نیو ما علاج فیزیایی او علاج طبیعی جرده بشن یعنی که دامن اعتمادی ما سر انو تقنیات لیدویه به
1: ها تقنیات یدوی
0: حالات نهان تقنیات یدویه تانیت خوزه خاصتا اطفال من أدواته وكهرباء أجوان استعمالناكم فأجهزكم موجودا عم بيجن تنبيه كهربائي جامن هي عدة أنواع هي جامن نانواع ياك تنبيه كهربائي مع فاكيوم فو وحدة فاكيوم آوام عم بيجن بين حجامة كهربائية وأمواج فوق الصوتية جامن هي وأشعة تحت الحمراء ومعداتنا يدوي برن إبر جافة مثلا عدة معدات التزليق خشبية ومعدنية يعني قوي خبرن معدات خبرن
1: مش قسم جوري خبرن أقسام يخو
0: مش ليزر هانا مثلا بس من إيه قوري كوجمرق ضمن كوري من قرق دبي مش منوني بس أكتر شيء يعني بعد قريت تقنيات اليدوية وتمارين علاجية أهم شيء التمارين
1: تمارين إيه بدست
0: تمارين نصوب خودك حسب الحالة عمدتنا كي مثلا تمطيط تقوية هي توازن هي سي مرحلانا
1: سي مرحلانا
0: تمطيط تقوية توازن
1: إذار يان طيبت إدست إدست كو أم بيجند حالي ولادي حالك الطبيعي بيروت شي ببي تقريبا چن جلسة بي لازم منو وت ريبازي كو بجيرا بكارتيني چه ريبازي أود كي حتى قر حد ببي چه علاجة
0: نها كو زور ينزو بي بحسن أم بيجند بعمري دمهي سي مهي سي مهارة حد بن
1: حتى سيما هون
0: حالتنا هنا نقص أكسر جي ولادي وانا درجة كان دأخر ماشي وان دأخر روش قندني وان دأخر فبيكون برخودي انو إدراكي وان تن انو وزوريات دأخر درنج ليت برسن يعني تدمي عملي خبي صالك هنا ماشي هنا خش فدرو تينان مثلا بيكون خلالك جامقايا نقص أكسر جي بممكن من لا تجري دبجن دمور دماغ بس هو بالأساس بعدة اختلافه يعني شلل أطفاله وشلل دماغي هي ونقص أكسجي ولادي هي فانا تحت المسمى الدمور دماغي ملاتي بس اختلافي خوهانا يعني وفانا جدريش تكن في حالة أنا في صالة لا صولك ودي صولج تخوزي
1: تجدوي كيوان رجت بيجي تش خطواتي قو تدودي وان قو او ناجي بشتي قو جمتا تركتن ايدنا فو مرحلة الطبخ بكل مرة شد ريبازة
0: تمام ها كونو علاج يومي كاركت بيش بحالة طرانا دي تي مثلا از نصائح حدتنا كي مثلا اهم شي خورنة زوريا خورنة مقويت بي تقوي كاركة خورنة كي قوة مرانده وتمارين مثلا شتي كو كوني بكي از نوبجن تمارين شاتن دينوكي اي اساسي كو كون بكي تمام وبي المحيطه يعني ام بيج بردم فزوريا نبتانه به اهم شيء مكون دعم نفسي عامله نفسي انه بردم نيف زوريا دبه نيف خوش كبره دبن ما حاسين انه خلك فزوريا ده هي فوني بحرطنا مثلا ادبين دور الاهل بر تاثير هي تركوا معالج دور الاهل تاثير خبر هي محيط
1: أسعاري خواه تقريباً يعني جلسة جلسة حي جلسة دباقو شو بينار يعني جي حالتنا هنا قو ناس بكن
0: آره نها بيشي فترة سفتح مباكر مجاني بو دور إناكي دورا نها جلسة بخمسين بس حالتكو متابعة خواهزي حسب الوضع المادي ماري ممكن مراعاتك بس جلسة أساسي إنه خمسين خمسين ألف
1: حزارة
0: آره بس أكيد مراعاتها بكو نسوك متابعة ما هون الصالون تخواهزي مساعدة هي
1: دسته تاسو به کاری کې ګلګې خوش وو باشه جار یې کل کوبانی ګلګ حالت نه نه د بګو ام نسون بن ګو ام ویژن درمانی وی چی جید ام دارن بینه ته ګوتی عملیه جراحیه به یان جی ګلګ ډاکټر له حل البديل ام ویژن علاج فیزیائی تتنسیق د نوفبر ام ویژن تا او دکتوران دا هیئت نه ام ویژن سردانی و دانوستان د ټیکلی و نوفبر وده هي
0: او مثلا ضمن التحديات ويكو تتنيكو عم تقدر بس تمن انه تعاون تني من قبل الاطباء ما يكوبوني يعني انا الحالات اللي بتجيني بتكون مثلا من حلب من الشام من الرقه اطباء يكوبوني من تجارة احياء لتنيا يعني بصي صلاة ازبرن حتى ضمن مؤسسيك وقتدر الشغل احياء لتنيا مش اطباء ما يكوبوني يعني فوجي مثلا انه ممكن ورقم من لاتش ادراكي خطني مثلا إنه علاج فيزيائي هو علاج البديل بس بر حالاتنا هنا ديسك عمليات خاصة جدا تحويل عمليات كان أجل نوع علاج فيزيائي يعني أو دكي راحت دكي نوبج 100% راحت نوبة بس أعراضه خفف دكي أو إيش يكو تشيد بي أو يكون الصغة معاناتك وتيد دربست بي يعني تمام عمليات ديسو علاج فيزيائي خاصة تيف كل الصغة عمليات كر تيد ديسو فاتقرنا من علاج فيزيائي كاركت بي إعادة التأهيل قبل العمليات وبعد العمليات هي تمام أم بيشن حالات السي في آر جلطات دماغية دي بيشن برنصوغ درمون يخبخ نو اعتماد يعني 70% سر علاج فيزيائية حالات الجلطات الدماغية بواجهة ما ده بر منتشرة بشكل كي بر واسع بداري الجلطات الدماغية منتشرة وخدي يعني بيكون شطوني عن طريق الجيران يخو نص كرنا انه علاج فيزيائي قلقة من عن طريق النص كي دي بيشن تحويل علاج فيزيائي من اما تخطر بها اي حالي نوكا
1: بر قازن هنا يعني ظاهرك مخابر بلو بيا يعني تدبني كاتشاك يعني جواني كي بعمري خواه بانزا شانزا حطون بيسالي يعني نكون زيدا ام بيجن بماشي يعني جراني را كريه بشتي خواه بر ايشي فدائما دائما بات كريم مسكيناتون ودكتورون ام بيجن علاج فيزيائي او يا بخال مال شخره بكيتشيه
0: اري نهار ضمن العلاج خطط ما العلاجيه علاج منزلي هي يعني هيرو مثلا الصو مثلا فتره كدريش كي بوم ببني از ديفيشن نو مثلا اني رو كي درو جون دوتين بقيت الايام مول متابعات كان فرتو مثلا از ديفيشن حسب الحاله بيعتمدوا على التمارين العلاجيه مثلا انسان بيعملي مثلا از فضل لكم انه بنيه خو جسديه قوي بكن عن طريق التمارين تمارين وخارج طبعاً دورك خايا أهم شيء إنه البنية تي عضلية قوية ببي كون ببنية ماي هيكلية راكة شتى فأنصح لكم إنه فئات شبابية أو حتى أي عمر يدن إنه بر ممارسة رياضة جامون هابي
1: رياضة
0: نتيجة شو تمام إنه مثلاً بر حالات كتيرة بومن بيكون إنه جنن كاري تشولي كرنا تعبنا مثلاً
1: زوري
0: وننا عمرك شتى بينجا مثلاً بشت مري
1: طيب اذا انا كاني قلنا سكينات بن يعني حتى انا ام بيجن جنن اي بعمر مازن ام بيديوم يعني مالبات حارته تعبن قالك جارون تخطو جنود بيت بهر خزعيفك
0: آره مثلا آره بيكون وزن جروني زائد وزن قلبون عم بيجن بر تأثير خواهي سر چونغا وسر پشته فبيكون أسفدل تكون برا نظامك غذائي هابي ماري حول بكي وزن خطاخنه وبني خواهي عضلية قوين بكي ويا بر ماري يعني وا وقاية انو جماري بعمر مازن انو فئة شبابية كمارس بكن في نظام الرياضي بعد فترة كي بعمري كمازن ببن ممكن تبوتشات نايا وانا دربس نابي انو آلام أسفل الظهر أو الرقبة أو الركبة يعني قالك بني مرن جسدي قوي ببي وممارس الرياضة طيب. حياتي مرن ذهبة
1: دكتورة زهري
0: أيوة
1: زهري جو أجن هذا عمري وان دبي صالك يعني جد صال بسر تلفون أيدنا كاردبة
0: أري
1: جو دبي سه صال چار صال جي ذاتي بيستو چار ساعتا الوضعية جو رودني رشكاندني جو رودني قريك پر جاران تأثير سر چاوات كي تبقى كي حالات نمونية هاتنا جامدة ومعالجة وأم تشبك كان كركا أم بيجن ده يعني خلاص ده بيجي يعني جونا هوني بك كار نوبي زاري
0: أنا هاك أسكي وارن في حالي فأكتر شيء تأثير وضعي النفسي كي بيتري وضعي جسدي وضعي النفسي تبني صوت شيء من طيف توحد وتوحد فأم نو أم كون فزاري داخل ضمن النشاطات اليومي يعني أم جرب بيجي مثلا لعبة كبيرتن نشاطات في الشيكن خوش كبراني في هذا البلسن كو درا مجال أو كافي إنه درا تلفون أو كافي فوجي وات جاي وضع البيت يعني محيط أو تربية الأم وتأثير أخوها بيتر
1: يعني تحالات يوني أم بيجن إيه قرك
0: ترى درب مراهقين أكتر شيء حالات مراهقين أنا زوري ممكن إنه بولدن أكتر شيء وضعيات يوم بولدانا بس حالات كونيتي بيكون أكتر شيء مراهقين
1: دكتورة حالات إيجو إيدي الجامتة أم بيجن درمان جيرا إيدي يعني معالجة نما تيديتا تمام شوشنا حالاتي شنا إيدينا تتبيجي قضية تتكرك تدرباسي عملية جراحية بيجي كرك تبري خبدي جيها جدا شو حالنا حالي وني تار درباس بنا
0: أري حالاتك مرة درباس بي بس شو أز تيجري دايد دم إهمال الأم تشكي أري إنه ممكن ظروف بجرا سمحنا كي واري هذا معالج واري إنه ببي وين معالجة بس كرجة ضمن مول ستوري خارج بشغله هو حال تشل الدماغ يعني رباعي تشنجي
1: نايو
0: شاطنا زوري مازن بيج عمري خوجشتي ده صالي وهن ده حد كي حمزة خوتيني أزبرد كم سج إهمال الأهل
1: درنگ
0: بحطنا كوني درنگ كابنجي وانا شاطنا راحت ببن درنگ وير راحت ببن
1: جانيار محمد سلاف وريز جبويته دبي لهجات العرانة
0: ما بعرف من هاي تلعبه
1: أري دكتور عزادين تموت بسلاف لوا ميفاني تشكو داري سرچابان دكتور هروهات بكاري ويبر باشه هنگیف کوبانی روش باشه جبویته جی کمات این کل جمع دیارتم گهدار و هجایی من جبرگو گلک جاران هوند بیجن هون حقی مد کمات آدخون لی کمات امدکارون قدر امکان امتشتی که در باس نکن و همو کمانتا بخوین و ببینن استنگی تا تگود گو یک جی اوه گو اطباب ترا یون جی دانستاندن کم تعاون تنیه وكي دين أستانجيتا تنانا أم بيجن تتشد خاصي دار بيجيك و أمشي تارا كانبن ببن أليكار
0: نها أم بيجن أنو إيكم إعاقادكي أو تشتناي أنو وعي الأهل بر تأثير أخوها تمام أنو بر إدراكي خواه مثلا ممكن تخطور جبير بكي إحالي ناكي أو درمانكي أو بكي بس برا وعي ملاتها بأنو أوجي في علاج فيزيائي فرعك الطبي وأساسية برجريتوي مجالات ماي حياته ده جريتوي هم عصبية هم عظمية جريتوي أطفال جريتوي حتى حروق صغ حروق حتى بنداسم ده درب وسبينا
1: تعملات
0: إنه بيكون ما عندهن وعي درهن ده وبيده حسين جي بيكون وقت ساركاتي وحالات نهانا جي ممكن أم لحقت كان أم ملات تدب هالشيار ده كان إنه متابعة بكن منزلي أو يعني تشكي برضه إنه ملات جامخو أو تنى إدراك تنى صار مسألة علاج فيزيائي إنه أوجي فرعك أساسية.
1: بلي دلبرين محمود إسماعيل وبدر حلاق روج باش بوي واجي حمودي شيخ كيت كاني أم فير بناج شو بينار الماء أف حمودي شيخ كيت كاني سلاف جبوي تجي شكوباني حطاني هوليري بله دکتران کاری که پیروز راسیجی کاری که خواهش هر سرکفتن بیش بوده هین نوانده تا نوی عیاده تا نوی ام بیجون حتی کملت ناس بکه وای همو گهدار شوپینرین میشه ای کملت شوپینر نو دی بیسن بکار بین زوزو بری خواند نه دکتران ندن عملیات هین زیده تر ام لزار خواه و بری خواه بدن مراکسی على معالج الفیزیائی دوید اتخاذی تو چه بیجی؟ پروژه این تا دمی پیشتا چه نه؟ بری که ام خلق خواب داوی بکن؟
0: از بشکل عام تخاذم انو منها شور کر سر ملت انو ادراک جم خود چی بی؟ تعاون ها بی؟ حالت خواه اهمال نکن امال خواهد نکن؟ اهمشی نفسی المریض ام بیجن نفسی خوا گرند بی بخور رند بن و خطط ما مجال ما اتخاذم دیر توسیع چی بی؟ ضمن الخطط المستقبلية يعني حمام ساونا هي وقسم الاسترخاء ومساج وهابه واتمنى تكم يعني انه ملات يعني متعاون به
1: تبا باش انا بخات الكوباني جيفاكي
0: اري اري اسكي شي كي جيبيش ما
1: بالك
0: راه ملات انه ده فكرة انه علاج فيزيائي انه مساجا تند بيجي مثلا انه امكي وار مثلا بي ما دشي امكي مسبتا يوم نيكي ما عادش علاج فيزيائي نمساجة عبارة عن تمارين علاجية وممكن علاج كهربائي جالك ببي وممكن جزء بسيط جدا انه اكو مساج جالك ببي عم بخون الصور دي بجون بشكلية تبكي بس مو هو مو مساج بنيكم لا تعتقاد
1: بلا دكتورة تليفونك ما هي ام تليفونك يا بكرا الو روج باش
2: الو روج باش كوشرت باشي
1: سر جوان حكيم اهلا وسهلا
2: دكتور عز الدين السلام التومي بانتا
1: اهلا وسهلا
2: برنامج ما قالك باشا شاكي بر باش تكرمان ببارتا كواري خوشي كواري كي بر باشا
1: بلي
2: جبال كوية بانا مكشان يعني باشا كشي كواري ما دوني انا اختصاصي ماذا بطشتا هيا مجي بخاص از جيريا بكم دس خوشي دي بكم براستا بلد كما فقيرة نخوشي تيوه برا هر كس نقوان هرن يعني كورس وجلسات علاجي بستينن ومجالا مجالي كراقية براستي يعني من بخوا لكوريا خرجي من لكوريا قواندي با دوني طبي مدي يعني فملاتي ما زیده داره سر درمین و دکتر و جراح و تشتیوانی مشکلی که پشت ایشی مزند لبناتی مده هیا گرس یعنی وقتی که جلسک علاجی خود کرن وانا فیر بکن تمارین مهم هنج بو پشت و ایداجه که ملت و تمارینا به کار بینی روی چاپین جارم بینی کنمید یش بو که عدالت و محصول که پشتی خواه قوان ببین خلق میکنه هر جلسات بردوام بکه و هم دولت که گوه ایناجاشی مثلا دومی عویده یعنی تأمین صحی دی که بریوان بده و خاصتا جی میفانه تا بحث کرد مثلا شل اطفال و اینا منوشی یک دو جلسه جمعه چی دکه ده فیری دکه چطو که کنه به با ما میکن زیده تشت بینه به کار بهیرین مثلا اعتمادی من لسر زیت زیتون بک گوشتو مساج و تدلیک جمعه رو بری کرن یعنی تمام مساج و تدلیک جی طریقی خواهه یا اتجاهاتی وحنه یعنی هید مثلا نزانه ضرر دیگه وانا فیر بکه یعنی راست عیاده باشه رزق خود عیاده خود لی زیده کنه به خلکی تبایه بکه زیده خلکی فیر بکه که اعتمادی خوشتو بسر خواده و کنه بخواد چهار سر بکه یعنی من ندیل کوریه یکی چی پشتی خواهیشی کچی عملیت دیسکری اصلا بر ممنوع دیسک بکه حالت مجسدی یک دده های بس و دارن بکن اوجی و زیده این نانی یعنی قرص الغدروفی و دختی زیده لسر حیوار شوکی بیو برین کرده دیگه حالت شلر و چای دارن دکن بریاری خون سر دادن طلبا ما هر کسی داره تنیر بیالا عملیات که چیر کن عملیاتی پشتی و دیسک اصلا کتا دیسک عملیات کرد لازم شش بهان فیزیوتی رو بجرا بکی یعنی علاج طبیعی جرا بکی حتی هنی که اماسی بکن خواه عضلاتی خواه وگر نحال طبیعی بدست خوشیر بکن سرکبتی بین گوه که باشه حتما دکتور برای تنسیق نو کنش برکو دکتور دیدی بیا وینا دکتور یکی که جراح هوی چه تو نخوشا بشینه بای به هر فیزیوتی رو بیچاره سر بکن لان اوی اعتماد سر دکی مسکینات و کورتیزون و عملیات يعني بعدك وملتي مجموعة قناعتك يعني لأنه با طبقناك وعي وثقافتك باش كرجة متخشيد وهر سر كرتي ما
1: تسخش قالك سباس دكتور جبوي باش دربونات هرت خشية تبي تليفونك تنشي هي عمكرن ألو رجباش
3: ألو
1: سلاف
3: ألو ألو صباح الخير
1: ألو سهلا سرجاوة
3: سلامتك
1: اهلا وسهلا از بارم دنگ جیهانه
3: اره والله بلا وکری حلقی روی خوشه و ام دن وشورد یعنی قوند کمی دور خلاص که وشورد که واو ایو تنه فمجبه حلقی حس کر خواست سلام مشتون بیهانه تر رو و از بیم خوازی و سخافتی که و ایسان زانه به نو تشت گیب درمان اونا به اینه که مدیل سر خواهد بشغل او جی عبرنده بس کد بدیا که یعنی الان مجید کنی بی مرحله عمری ملیتی مداره دای خوادشه ریاضه بکا بماشه بحرکه هندک نیم بخوا یعنی نفسی خواه اگر نیزان میخواه بگویره نا از حاله دخون حاله قیزه که خون و حاله شکلی دخون وقت دکنه کاری خواه حاله عمری خواه کسکی دو
1: بله گو درک دیشه شونی ریاضا یعنی چی باتشتی گو تا اونی سرزمان دبی خلاص حبک قیز کم دوی رحط بوی هو شکی برحط بوی
3: آره حبک قیز که و حبک شکری برو بینه دوی جن و یعنی وار بوار گونی هم بو نبنه انو کجار هی عطل جسلی بی حیاتی ما ده نقنو جن سایی دا وادعیو که هم بو دبن یعنی بمعنی قفی ما یه اشکه هم بله خواب وگرن تاریخی خواب بگرن تفکیره که خواهی نو مننورن در تشتی گیدنه بنای حتی نو بخطور بو سر تلفون هم داری من وزار تلفون هر یه وقتا که جوان رو خاصس بکن وادعی که تلفون لیتی رو دنیرن وادعی وان بگرن یعنی مثلا بین کنان در تلفون یه بنای بیست به بیست به بیست یعنی بیست در خواب نه بیست آنیا جوی خواب بگره چوی تر رمش بکن و سخافا کوکتنه وقت ایساسو جی والا هی کیف خاشم وقت ایساسی نتین بس و پر بتاعبن حتا ملت هو ببه ام حتا نو کبن ام را نابن یعنی نه کبنی که ام را نابن ملتش تک هی حتا دوی ترشید یعنی هیدی لبا ما ترشید تنه ام بینی لی یا گر بردن یا عشق دره حتا ما گشکی آن
1: بله
3: و ساعتا تو خوی خوش و تجمعی جا نخبونی
1: ولی خوشکا جیهان گلک سپاس جبویتا و بشتر بوناتا باوی فلک سلاو و ریزداری جبویتا دبی جه یعنی على اساس شعب عایش فی رفاهیه دبی از المال کتم دبی گو کتم دبی گو سبی ایفاری ریادا بکه حتی نیکو کانو به وی پرسکرکه هنگی درباس بکه از باورم تلفونک دنجی هیا الو الو روش باش
2: روش باش
1: الو سهلا کی مرای دنگی مات زگریه دنگی ماته پرسکری که کس باورم شبکه ده هیه بله گودار شو پینرین ما کمات ایگو دیار دبن مصطفی روش باش جبویده جی هر وها دوزگین محموده او جی سلاف بویده الو الو روش باش
2: روش باش روش باش
1: سرچاوان کی مرایه؟
4: از والد شابه ما جباشار کولان داشوره بکنم.
1: اهل و سهل که کن.
4: دنگ تی؟
1: بله کرم که دنگ تی اهل و سهل.
4: یا سلاف من جا ملتی کوبانی گیشکی رو های؟
1: سرچاوان؟
4: الو دنگ تی؟
1: بله بله کرم که دنگی تا خوش تی کرم که
4: یا از تشتگی جوارا بیجم سبی انسانی هانا نساخت
1: بله کرم که
4: و در که نظام طیبات هی نظام طیبات نظام طیبات برا ملتی ما سر نظام طیبات بمشه هر کسک چه جانی خواه چه نساخی جانی وان دا هی و گیشکی بمشه یا گیشکی رحب دبین انسان هی بس سال و نساخه ایبشه کرد ای به دخته هر کس غیر حد ببیه نظام طیبات دکتر دیا العوادی برای هر کس به برنامه جیوی که به فیسبوک که به یعنی پارزی داده مرا هر انسان جنساقی گی خلاص ده و از دمانی دکم ملتی ما سر به نظامه بمشه ورقاس و هزار انسان سر به انسانی رحد بیه
1: بله تلفن جاردن قطبو گلک سپاس جبوی تولی بناتا دکتورا یک دپرسی دبی جبوی کو نخواشی یانجی ایشا مفاصل تو چه نصیحتی دادی؟
0: نها بشکل عام حسب ام بیجن مفاصل بالطبط چونگن ام بیجن ای مرفق لی ای پیچی و ای دستا که اول شی اکد بکی تحلیل اخوا کو پاکن نسبة الكلس حديد مخزون الحديد بوشتون أكد بك تاما بو تأثيره خواهي إنو مفاصل مرا زود كافي إيد ديو ممكن الوزن وزني زيدا ووزني خواه زيدا أو جي دبي قروني سر مفصل إنسان وأهم شي مقود خورني خم أو بي نظامك خواهي غزائي دين إيكو بيدعم العظام ومع ذلك عم دسو التمارين ممكن عم بيدن حسب الحالة بالضبط شيء ممكن التهاب مفاصل بيت تنكس سيرة يعني أنواع قانا يعني وني مالي على الواقع بابي فحص سريري أصدقكم مر بيرد بي بالضبط شيء عصر بي أساسي
1: الجور بعلاج قال لك سباس دكتورة سباسياتك كان هرسر كفتن بيج بوي كاريته جهدار وشو بينارين ما هيرو أمد كهشن دويا خلك أخا لدكتورة ما نيروز کمال نو عیادا خال کوبانی وکریه چکه سید خواست گو سردانا سرلیدانا وی بکه و بری خواه ندن دختور و کیران زوزو ام بری خواه ندن وان لی ام کانو بن حلکی بدیل او جی علاج فیزیایی ام بکان بهین زیده تر قیمتی جانی خواه و تندرستی خواه زانو بیم حتی نی مجارک و خلکه کدن بمیند خیر و خوشی دا هر شاد بن

دمو چاغن و تفدا بخير و خوشي بن گهدارين هيجاو دلال چكسي كونها لمگهداري دكا جمالي لسريان يان جكارين خوصلا بن مجبوي و هميان خلقه كنوش برنامه راديو زين دس بيكر استيدان حسين بورما.

تولو مود و مزاجي ما وجوي ما قش قهرت هيفا بفيسترانا خوش آيا هنرمند رومي هر كي كودو هاتا بلاف كرن إجا جارك أدن دما وباش بقهدارين هيجاو دلال چكسي كون هالي ما قهداريت كي لسر بيلانوتو نه نقطة بينج أم بوارنا دفي روجا خوش ده دفي جوي خوش تر ده جساري فيس بهي دولو جو العامودي قلي كي خوش بو من بري خدا حديقة آرتا هيفا ولو شخور ساعات كي الويدة كي رونشتم إجا كسي نقو كاربن در فتا وانا هبه در كيفن شخور الحوشي خورونين لسر بالكوني خوا قدحك شاي فنجان قهوة شخور فخون شخو إجا قو كاري وتنا بجي شخور در كيفن بمشن هون تجاري بوش ما نابن

لسرد ريجا هي ساعتك يا ازي بورا بمبهج مارك جمجاران بكورتاسية جوار بحسانا فاروكا خلقا خويا ايرو بكم جمجارك اجلكي جرنجزي دسبي بكم كو جرنج جبوي وقري دايب تندرستياوة تنهابري خود كودكي خلق تفدا بقريبيني بزكاميني بشوبيني نخاصم دفيدا ميدا يعني يالو زاتي وان ديشن هيفا ياد بيج احتقان مرشيبوية دنجي وان شوية دبيج امن مازان بميشاوا بكن يعني بهنا قريبي ولود الجودة هي مي بيتر بسبورا نخوشين اي بي فلو قهو قركي بحسا سدامين بلابونا وي بكن چنشان وين چجو داهيد نافبرا قريبو زكا ميدا هي و اواي باراستن جي چاواي بشتراوي صيدلاني كبمرابي جامي بير بحسا چبكن بحسا او درمانين قوتين بكار آنين دفان حالو نخوشين ولودا يك چاوا دكاروان بكار بين بآوايا كراست چقي سيگرنك كو خود دوري وان درمانين كو وخو بيي كو باري خو بده دكتوري كي يانجي بسپوري كي لكي لكا چن او شاشتين كو يك دي كد دما درمان كرينيدا ومجارن دي ترجيوي هبن.

مجارن مين ايرو نيزي ونن جرنجن جبوي وهون جي دكارن تفلي ما ببن بيوندية بمرا بكن نامين خوج مرا بشين لسر جمارا ميا واتساب 0 نه 5 8 0 6 4 نه 6

0: برهما مني نو يا ابن فيقولا كردستاني دياري وحميان دكم كتدا بس ني كچو جنا كرد دا او كچا كو دهمان دميدا هم بدوا هم نازكا هم جي بهيزا دو موزيكي دا مرحي كردية رسن برنگ كي مدرن دا گوتني وي هجا ايدو شنگالينا اوازا وي من بخويا چه کرنا موزيكو ارانجا وي يا حوالي من لونده وسوا ميكس يا هجا كاوا خالدا تومار کرنو ماسترينج جالي جوجي پرودكشن لاحات يكرن تومار کرنا دنگي من بخوا لألمانيا لبا حوالي من فراز الحسيني هات يكرن وكليب بدر هنريا برازي من رودي دوغانا كومل ستوكهولم وصاب شوازكي كلاسيكو تفگرن خزائي كشاند ما خست ميكسكي دنا بر كفن نودا بدن نشان هيفيدكم كو بدلي وحميان با هيفيدكم بحس كرن بجهجوا وقولا كردستاني دياريكا جبو هر كچك كو بدوي نازك بونو هيز ددلي خدا كون كري
1: راستي سرانك جلكي خوش هيفا وبدلي مهميانك كان بهفرة لي قهداري بكت

0: مي بريخو بدن باجاري قامش لو اللي قال من ادريا تليفوني دكتورة مياف اوسو بسبورا نخوشيين قهو بيفلو قركي دما تباش بدكتورة قال لك سباش بوي تفلي بوناتا
1: يا هلا دما وجي باش بسرت عوانك
0: قال لك سباس دكتورة نهام دفي دما هان دمرو بريخو ددو كودكي تدبيني خل تفدا بقريبيني بزاكميني حطاني قوتور الجمل جهي كار يك دسبير ايدن يكش ايدن دقريبين اخوشيه هاني جاسا دم اوينا تشيه نخاصم بقوهرتنا دم صالا هقر ام بحسا بايزي بكن جبوتش بيهتر اف قريب وزا كم دفيدة ميدت شيد با
1: والله ستماوي اول شيء يعني وقت في درجات حرارتي تبلش ان ارتاس به ايفاري بشكي تيقوهرتن يعني حبك سرمات شيد با ستماوي جي مثلا بكرنا مدرسة بيتر وقت بي يعني وقت باختلاط هي فنوعا ما هي سهلي بيتر اف فيروسات انا بلا بنافخ كده
0: دفتران هاد هون شاواد بين افكسن غبري خدن وش العياده بتشل النخشخانيه ب ولو زيده بون اف حالات ولو جبر بينا ودكتوره متخازن بيهتر تجمر بالشرحينه شوف فرق وجداهيدنا برا غريب وزكمه دهيه
1: أنا فرقاوي نوع فرقاوي فيروسي مسبب حالة مختلفة يعني قريب بيجوك إنفلونزا هي فيروسي مسبب إنفلونزا هي إنفلونزا أو أنواعي برن يعني أما آدن ففيروس رينو فيروس يعني إنفين بيتر اختلاف بشكل أعراض جات جهية يعني قريب بشكل جرانتر فجأة تبلش درجات حرارتي يعني بنترنج آدن وابيش بيتر يعني سفكتر نوعا ما صار لاش
0: نيشان حرد ونخشي عن شنن بيتر هجر ام بحثا قريبة وزا كمي بكن
1: أف مثلا يعني وقت قريب ما جو فجأة تندس بيت كير حرارات بلند حرارات بلند احتقان كيف ببليد ممكن ببلا مرو بيتر تهرك ممكن داك كيف بشكي سر سنجي وكخوك جي بير ايش دلاش تشيد هي مرو تحسه لو مرة وقت بي يعني نلولو راح حتى اما ادم مش كيز فيكتور دي درجات حرارتها مش كيم ترن هيد هيدي دي سبيت كاين يعني تحس بشكل عشية السيستم دورا زي ترد بيت كيف بيترد بيفليتن هيدي يعني وك احتقان هندري بيفليدي ممكن حبك ايش تقر كيد هبه وسيلانك بسيطة زكام مرز وترجي جراح حتى
0: كنجي أفني شان أب أعراضنا ولو أعراض طبيعي إني يقد كارخ المالي رح حد بك وكنجي لازم بري خبط دختوركي
1: أنا حلت وقت مدلوس ربيوان فيروسي عموما معالجة آماليج أغلبية خلكير إبس حتى خبن كافية قلت يزام بكن مثلا أنه آفي باش فخون والخم قاتب سواء لي قرم قلت يفخون يعني وقت بترطيبة لاش لم قاتبن معالجة حلت واج تقريبا وكذا مثلا حرارة برند وخافضاتي حرارتين مضادات احتقان قلت حاب قلت يدبي بليد الشيكبن يعني عموما جم أغلب الأخير كيم معالجة مالي في بك مقاتب ما قلت يعني كيم الخلكي أي بحاجة دبن إنه والله الوازي دبن هر مشافيا وهر عيادة دكتور
0: باندورا وي بيتر لسركي السركي جان فئتي بيتر مولو معرض مضاعفات إيفان حردونا خوشيان ره
1: أكيد حاجة اسم معرض بس بيتر أكيد إيه مناعهم بشكي زعيفتر يعني زارو كيب شوك إيه بن صالك ير إيه مزن بعمر جوراش السوبينجا نخشي إيه مزمن باوان بن إيه شكر ضغط إيه نخشي مناع ذاتي إيه أساسا تصبيت مناع مرض الدوان نخشي أورام أكيد فاناوي الوان يعني وقت بيكارك بيتر خم قاتبن لأنه يعني الوان جرانتر بقى نخشي
0: أفاناجي كارن خل مالي درمان بكن يانجي لازم بري خبدن دكتور
1: ديسا قريداي مثلا أعراض بيتشاوة شيء دبقى أعراض نسبك بن وقت ما قوت بشيك بن كارن المالي قديتنا والله زيادة تربو حرد درجات نيمزن بون دا كسر سنجي ضيق نفس شيء بو كخوك مع وقت بقشع مفرزات هبن بلوني كسك وزرفة يفضل ويتشاغي يعني نقع بريخو بدن مش في يعني تختورك وانفحصك وقت بمعالجة بر أساسية بدن
0: دكتورة أو بخونا خوشيك معد يعني نفسها هنك على غرفيها بدت حسي أو يتغرفيها ديش بيت كيفن يجاوله أو طريقي الراس أو جي أو أواين راس جبوي درمان كرنو وقايته جيت شيه
1: أري أف أف مشكلة مشكي وعي قلت كده مجتمع تنعي مثلا إنه وقاعد يعني قد بيكتي كماما كل خوك بحاولين قلت اختلاط هناك يعني مرة بحاولين حياة هب ترى مرة بيتر شباكة ودريافك أولها ودهدق ربك ساعتي حارة كن ساعتها شباك بيبو أبا إدهم ضرد نمينا كان بلا ناس كنتي مالي جي بيكتن مرة بحاولين يعني وقت بيقلك دانو استندن هناك مرد سيخو بشو بشي بشتي أي مخالطي بشتي أي شيء نوعا ما أفستانات هيلين إنه كي متربة بلا بناي في الكيدة
0: تقوت يكل مال الشكار الخو مقاتبهن الترطيبة آلاشي خوجي مقاتبته بحسا آفيكر سواء لاكر چون بيتر أو مشروبات كارن يعني أو نخوش كار بخو شبو معالجة خو بكل مالي ولو يعني لكي لك درمان أقرم بيجن
1: أنا يعني أهم شيء تخص كاري من أبي وخن الترطيب على شو قاتل من وجهة تربة سواء اللي بيتر قرب مهدئ من الجوق بيش طرق تنفسية الوقت مثلا بابون تشكيك باش أف أعشابي عموما الوقت بير حدك نوعا ما تهدئين أو تهيجات بطرق تنفسية يعني سواء اللي قرب شاي وقت ما قوز زهورات بابون أفشتي ولو يعني في داوي هي نوعا ما وقت بي كيمتر بك أعراض إيشي
0: شنو بيتر أو شاشتين جو خلق يعني دكن قوا جو بزكامية كيفنيان بشوبية بقريبيتش يعني كيفن شو شاشتي هذا؟
1: شاشتي مزن إنه مثلا بيب كيفن فورا درن درمانية صداتي حيوي أنتي بيبتكس دبنيان يعني اوكي
0: دكتورة دنجي تشو خويا اي شبكة الجم دكتورة نباشي كيم بوي دكتورة دنجي من هاتي تا
1: الو
0: كرم بك امي مي برسفا تا فكرين او شاشتي تشنن
1: شاشتي انه درن صداتي حيوي يستعملين انتي بيوتكس جاج حالك مسببه نجر سمي فيروس ففيدين ناك يعني بالعكس دهيلة مقاومة لاش جدرمان رتشيبه بس نفس الوقت في ديل فينا خشيا يبخى نك يعني فمعالجة أم جوان خاص قريبة بتشتك يولو بها والتزام بكن سواء بكميات مزن بخون وقت ما قوت أنا حرارتها بسيتامول بالصين خافض حرارة احتقانها بمضادك احتقان بالصين نزيد يقولوا يعني فئاتين معرض خطر ممكن بنصحين حالات انفلونزا لقاحات هنا ممكن بالصين نوعا ما انواع معين وقايات تشيل كزيدي ولو تشيدنا لازم
0: نها قال لك هن انت شي برسكاني بالا من بري زفستاني لقاحك الخد كند بيجن يعني اذا كم كيم تكهجر هات بشوبي كتشي بلكي يعني او اعراضي وي كيم بن افيا افيا كايا باشا
1: باشي بس اكيد ناخد قش او ما اقول خلكي ايه يعني يعني فئاتي معرض انه اختلاطات بورتشيبن او انا ابو عم نصحين اكيد انه خطرها بالصين او طبعا وقايه نفس الصدية بس نوعا ما يعني وقايه فئات مزنج فيروسات ام سبب لنجبر مجموعه فيروسات اتسبين قلت فريه ف يعني نوعا ما وقايه قال لك انواعك وخطال وان تيجي نوعا ما اعراضي يسفك ترفن
0: دداوية الدكتورة شيرتا تشيش بوي باراستنا صحتها بيفلو وقركد نخاصم هجرم بحثا انها بكن بايزو زبستان البيشيامية شيرتا تشيه
1: خم قاتب مثلا فرق درجات حرارة أرتاح نضر وش درب هذا بشكل مرة وقت بواش بنزيد قرن بنزيد وقت بمرة بجيب بجمد وقت ما قلت مرة بهوين جاري هنضري غرفة لأنه أنا بوز ستاند هي تم دري قرتي شباكة قرتي مرة بحاولين يعني يسبه بيفاري بورا ودهدقة مرة بك أف بايا ديسا بجدد ومرة يعني يك بيك تم اختلاطي بحاولين كيم بقدر الإمكان جدي ولو يعني أزم قي ويباش بقى ما رفونا بجيبين
0: شخوة سلامتي جبوي هركسي بوقال لك سباس جبوي توتف ليبونا تا دكتورة مياف أوسو بسبورة دنا خوشيين قهو بيفلو قركي ساعتا تقال لك خوش به
1: سباس جوارج ساعتا وخوش بي.

0: جقام شلوب من ريا ميفانا من صيدلاني شيرين حسين دمات باش به في دارم كوت باش به.
1: يا هلا سر تعبا صباح بخير.
0: هلا شيرين سر تعبا. شيرين أميش فينات دس بيبكن قافا قو يكب زكامي بكافي يانجي قريبة چنا أو درمان نقو كارب كار بينش بوغو أو نشان نوي كيم بك جايولو متخوازن شمار خوشك بحس بكش بوي زارو كان چيه وش بوي وان كسين بتمن چنا
1: بله بری گشی از خوازم جوار بیجم انو اف نخوشی گریب نخوشی ویروسی سبب آوی و مرتبط جهاز مناعة يعني اف تشتایا گل کی تسهلی جمرور ام ناس بکن چلو معالجه بکن و بالنسبه کدرمان علاج آوی جسم معالجه خود که بوک ما گوت مرتبط بجهاز المناعي اف درماني امددن الصيدلية يا دكتور نفسينا اف آلي مرودك جبو ام اعراضها بخففينا بس كعلاج جسم خام على جاخدك كدرماني موجود الصيدلية اسكار مشتر قلبك اف درمانانا اعراضها تخففينا انا اصنافي الجمة ام درن مثلا كاعراضها طبعا ام ناس كن ايكريك الكشاع انا خشيت ام درن درماني اي مسكنات الالم مخفضات الحراره بدي حتشتي ثاني مجموعه مضادات اي تحسس كثالث مجموعه ام درن مزيلات ورابعا جبو كوخكي درماني كوخكي
0: تمام والله ما شيرين طبعا شيرين والله ما تالي تنفي منك جبر شبكه جي جمت تشو جها قرت دي ساج ما بقرين بي تالي تنشبو ورابعا تشبو
1: اكيد انا ما قلتي قال وام بكن اكيد تمام تمام مزيلات الاحتقان يعني جبو بيفلي وقتا علي مرود كجبو متنفس بكن وتمام وجبو كوخكي تمام
0: أفانا شبوي مصنايجي وشبوي زاروكايجي
1: طبعا أفانا لأنه أعراضي نفس الشيء يعني جم زاروكا ومزناوان أعراضي قريبة نفس الشيء بس شو هي يعني دبي تعاملها مخاصبة فئات إيه مضعفي المناعة وكي وك أطفال وك زاروكا وك حوامل وك كبار السن وأفكس إيه نخشي مزمن بوار وك سكري قلب وضغط أف دبي قلكي هاي ما جوان هبه
0: تقول درمان قشش بو تخفيفة فان أعراضي إجا تفرقنا بين فان درمان وبين أو مضادات حيوي قالك جيد بيجن بأنبري خود الجهد ددن وينا كنكي نخوش محتاجي أو مضاد حيوي دينا خوشي زكا مقريبي ده
1: تمام أنا أف درماني بستعملين مصادات حيوي حردو جينا معالجة أمي سرفي نقطة بركزين تمام ما قو درماني ايم ددن الصيدلية يا تختورت افجبو تخفيف الاعراض و ازي بشتغل مثل صاداتي حيوي افنم ابدا نجبو فيروساتي افجبو جراسيماي اف جراسيمات كجر و سبب انفلونزا ما قو فيروسي بس تشتك هي ممكن نلجأ للمضادات الحيوية هلاك تنيد بما انه بما أنه إذا كان مناعت كيمة ممكن أنتان ثانوي تشيبب أو سببها ويجرسومي ب وك أشتر بي مثلا التهاب جيوب أنفية ممكن بطور أنه التهاب ثانوي أنتان ثانوي ممكن التهاب أذن وسطى تشيبب تمام لأنه نخش بيكون مناعتها ويكيمة ممكن التهاب لوزات تشيبب ويشاغي أم لجوء دكن صادات عيوي جبه معالجة بك في حالاتنا
0: بتنش بويفان حالاتاي
1: بلي
0: نها قال لك اسبري قونا خوش بك فنيانجي بهنا ذا كم يدكن بري خدن صيدليه دبيجي كاني امي او درماني قويش ما لازم بن امي بكرن افتشتي هاني اوليه امنه قو مباشره بري خدن صيدليه بري دكتور
1: راستي امنه ونا امنه يعني انا الصيدليه اسكار درمانا بدم اس هناك درمان هنا بدون وصفه طبيه صيدلي مخول انه بدم تمام وتشتن هنا بوصفه طبيه أنا شو هي هركس نخش بي صيدلية يا هرجم تختور دبي قلتي حذر بأنه قال نخشي خوبك تمام مثلا بيركاب حمل بيج نخشي ضغط وان بيج قلتي مهمة جبر يعني درمان اختلاف دبا هركسي نخشاك تشتك بير هبا تبيج صيدلية بيج وطبعا واجبي صيدلية جي سؤال بك تمام فبشكل عام أزبيجم دبي مثلا بدي كشيت قال نخش يا خبك يعني في حال هبه استشارة صيدلي بك قلت تشتك مهم هي هر درمانك نشرة داخلي هي دهندري ويدا أس خوازم حركس أفي إيه مثلا بتعملين درمان لي بنار ما أز ولود بيجم درماني ما إيه قريبي مركب هنا شلون مركب مثلا أفي أعراضها تقفين وقت ما جو سيتامول مثلا إيه مسكنات الألم مضادات هستعمل إيه تحسس إيه منزلات الاحتقان قش بهفري قش بهفرتي يعني قال لك درماني ما مركب بالصيدلية هي فجبر ولود بين من شراء داخلي بخوينا خاصة جبو حوامل جبو كسي إيه ضغط بير إيه فقر إيه ارتفاع ضغط الدم بير إيه سكري تبين قلتي منتبهن جبيتشكي تمام وتشتك دنجي هي درمان جناب تجبر خوف جاردي بعيدين أفجي قل لكي مهمة
0: والله فيا قل لكي تشيد بشيرين يعني بصانم جي الهرم علي دي بيجن كاني مجبوي تشنجارة حسابي خوبكن تيرا ما بكي فيز دفستاني قشي
1: أس خوازم قل لكي سر أفضو سر أدوية مركب أس ضو سر دينم شلو أنا أدوية مركب قل لك تشتانا مثلا سيتامول تيد هي تمام ويبين كاني بير زرفة سيتامول جي يقولوا جرعة سيتامول ممكن زي دببة ممكن جسمي نحملين تمام وأخطاء دنجي هنا مثلا ولا زي جرعة يومي سي جارة هيدروجيد ولا زي بكم شاش عب بلكي سبي ترح دببة
0: ترح دببة
1: أفجي قال لك خطأك أفجي خطأك شائع تشيناب أبدا تجاوزها جرعة يومي بكم
0: تبحسا هندر مانا كر أم بحسا كخكي بكن بلكي آحري قمروجي عاجز دبا أو كخكي درماني كخكرني تشيه بيتر يعني لسر شد مين هون سر شد حد دينن بيوين أخوش شوف أخوه
1: تمام أنا شراباتي كخكي كمو يعني حب هنو شرابات هنا حسب نوعي كخكي أو جي دنوع هن الجمع يا كخكوي زواب يا ويقولوا بالغمبير هبا بين رطبة يعني كل كوكا اشل قبل غمبير حسب نوعي كوستي عند المان ددل تخاص فكرك ايش تربد مسر
0: اش خص بيا تخاص مناسبكم كرم بك
1: ضغطه خط صوابه ام درن باليه كابيتات سعال جيرد بيجيام صبيتات السعال اف مركزينا افيانا هي لك خط كيبب يعني كوكي تسكنينا أما تحالات دوازة بلغم هي أم بخازن بلغم دركف الثينجي تمام أم بخازن بصرفين بلغم فممنوع منعا باتن مصبيتات السعال بدي كما لأنه بخازن خوش بكخ بخازن يعني أب بلغم هاني دركف فأم درن كتو أم درن يا طاردات البلغم يا مصيبات البلغم طاردات البلغم أفتهيلة ولو يعني دهيلة دركف تسهلين خروج البلغم كمثلا مثالك مادة غوايفنزين
0: أفتية
1: كأفايا دهيلة بلغم أدر كافش سينجي تمام لا أجبر بلغم بمينة ويجعب بالتهاب لي أوي أمي تكافن تشكي دند وتشتك دنشي الجمع هاي نافي جيرد بين مزيبات البلغم دهيلة لزوجتة بلغم ولو ببسائل تشكي يقولوا لزوجتة ويبخففة بوكار بدر كيف أبشي وك درماني بروميكسين وأمبروكتول أفحردو أم جوارد بين مزيبات يعني بلغم قوامي ويلز يعني يقولوا تهيل بيبا يقولوا سائل كيم تكل زوجتة ويش بوزو در كيف أو بلغم هاني ج رئتين
0: جغيري وي أو هجر أم بحثة وان بخاخاتي إيه بيفلي بكنيان درماني كو أو احتقانا بيفلي كيم دكا سفك دكا كنكي يكبري خود دي و تشيد بك و يكولو لسردما كدريج وان بكار بين وان استعمال بك
1: بخاخاتي بيفلي الجمع بخاخاتي ملحي هن و بخاخات اندن هنا افجبو مزيلات الاحتقان انا بخاخاتي ملحي امنا غشاء المخاطي لانف درطبين باقشتك غشاء المخاط يعني الإنف عبارة عن غشاء مخاطي أو حمايته أو الحاجز الأول للدفاع عن الأمراض فدهي لبرة طبينا دهي لي مثلا أو ساخوان راجج يعني علي مروتك أف إيه ملحي آمنا حتى زاروك ينهجد من أبد دنوان يعني كل الفئات تقريبا آمنا بس نوعك دن هاي جبه خاخاته أو جبه احتقاني أم شما ددن خاصة أم شفيد دن جبه يكارب رازي يعني تظنوا انه مثلا بتشكي له صعوبه تنفس هي يجبر توسع بالاوعيه الدمويه تشيت بفليد فبتشكي زحمتي تشيت ب وخطاياك بجريبه انه بنفس خاصه صعوبه بالنوم في الليل فدكتور دوصفينم يا امددن يعني بس لفتره مؤقته شو ما عم بين لفتره مؤقته وتشي فتره من 3 الى 5 ايام فقط لا غير
0: جس سي حطها بين روجان
1: سي حطها بين روجان بشتي في اف بين روجانا اجا دب اجا يبعود ويبعود بيفلاتا سر فان درمانا تنما كار يعني تنما كار هكتوان نستعملينه تنما كار بيوي يشبر كله هي جاردي فتقروا أكبري وبيتر يعني رد فعل شيدبه رد فعل عكسي شيدبه
0: أفياها قرأن بحثة بخاخاتي ملحي جيبكن وإيه احتقان جي حردو أبانا لجيسي حطا بينجرو جاي يا بتاني إيه احتقان
1: بس إيه احتقان بس إيه مزيلات الاحتقان إيه ملحي آمنة يعني بنسواك قلكي باش آمنة وحركة سكار بستعملين
0: وشقيسي بستعمال بك جي عادية
1: بس ايه احتقاني ايه مزيل الاحتقان افانا سقطا بين جوجا قد اقصى
0: دكتورة استخوازم تشكي دنجيش تناسبك منها باري قويك نخوش بكافي تبيجي كاني امي امي الهم بروينا بسكرن كامش نهاد درمانا بخون شبو المقران نبقى فيا راستي يا مثلا شبو فخوارنا درمان لازم ام بمين حطاني قو اعراض ولو زيدا ببن دورا كيمرو باري خوب الدرمان
1: الخوتي تصانه اف من خشيهان بالذات مرتبط بمناعه يعني كله مروكار الي خبك مروكار عن طريق زياده المناعه حتى بيدرمان يعني مثلا هجر مناعتها طب تشكي خرط تكار عن طريق مثلا مناعتها خوزي تبك اوكي فيتامين سي تبب زنك اف متوفر كمتمم غذائي جي صيدليات ويا عن طريق الغذاء مثلا فيتامين سي الجمد الليمون دهيد برتقال دهيد كيوي دهيد فليفله الخضراء دهيد زنك جي اللحوم الحمراء دهيد بقوليات مكسرات يعني غذائي ما صحي ب اف اول خطوه ممكن انه تسوائل ايدها بخو عفوا وقت شوربه دجاج أفا آداف زهورات بابون زنجبيل أفشي قلة كيباشة دهيلة مناعتها ما خورت ببا وكما قوت أفنا خوشيايا جسم خوشي فاقدك مرتبطة بجهازي مناعي مثلا قلة كيجي تشتك مهمة النوم الكافي أو جي يعني شحفت ساعتها حتى حش ساعتها تبيك راسي أو جي تشكي قلتي مهمة وراحتيا تام وخطاب قريبه ببا
0: بله اجازه داویه د ډاکټره شیرت اته چې یاجبوی خلکین ګونه حال مګهداري د کندو وی موسمګو نخوشیته د بلاف دبه یعنی جالیه و خورنا درمان بخوم تخوازن بحثاوی بکن
1: جالیه و خورنا درمان پشی وکم ګوت بس تشو صیدلیه بیج چې نخوشیته هبت بیت بیج مسؤلیت ایجی او مسؤلیت صیدلیه ایجی کدرمان د برنشرا داخلي بدر بنر يعني محاذير هنا توصيات هنا جرعة القصوى هاي في اليوم استخازم يعني افشي خلق ناس بكن يعني شكاك يعني شبو او شي تساهمين دوعيد يعني كصادات حيوية اشبر خوف نبن يعني الا هكر كلو مرو جار يعني الجود بصادات هكر حرارتها تدرجة باشبو جار دي التفا قريا شكلك اقوى أعراض انتن زيدابون بلغة ما تلوني يقو كسكسر ويشاغي ممكن تلجأ إلى الدكتور أو للصيدلي اشتر مضاداتي حيوي بوصفينه بس شبر خوف جنابه يكببه وخاصاتي انف جاردي مركزين بشت بين جوجا جنابه تبستعمليني اي مزيلات الاحتقان وجنابه جرعاء موصى بها من قبل الصيدلي أو الطبيب زيدابك شبر خوفه
0: بلي قلك سباس جبوتا سربان شرتين قوتا داما وتدا قهدار عنجي تمرا بودريا تليفوني جقام شلو صيدلاني شيرين حسين ساعتاتا قلك كي خوش به
1: يا هلا سرچعبا يسقلكي كيف خوش بوم
0: قلك سباس
1: أزبورا بوم
0: صعبه

شخوا أبون مجارين خلقا ميا إيروهي في دارمكو بدلي وبون وفي دجيكر هاشخوا هبن لتندرستيا خوا مقاتبن نخوشي دوري وهميا بن بفي أواي جيم دقين داويا خلقا خوني إيروش برنامي راديو سين سباش بوي تشكسي حطاني فيكي لي المجهوداريت كر سباش بوي هفكارا من هيفا عبدالقادر لكونترولي السيدان حسين بورابوم حطا خلقا سبا هم بمين دنافا خير وخوشيدا بخاطريوا.

مقدار انهجا ام لي غريان وما تيروكا ست سالان جدور وكور جقنياتا دلي زنبي الفروش و افينا خاتوني برهفكر بريا افينا وان و داويا بويري چبو جكرما خوا ويجا هم ببرسن ام دما افيني پشكش دكن.

بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركة بالو وقريم انا بيتشو ناسا زيارة شيخ خاتي مغلوب.

كيما ميرا مشيخة بريزيان والبجو بالا كاش كيما في ساني فريزيان والبجو بالا خورتي قدي مشال وشافكيان وكاش كيما ديلا بكودينو حكاتي بيه وليه بفاز

كاتب يا مريم محفظة محفظة يا كاتب يا محفظة مشكورة بالربيعة يا كاتب يا ربيعي والله خطأ صادك هذا بشاخي دارك.

0: إجا دوري إنه قوشتي مجمد وقوشت برنقكي يشتي ما بحسا ويكير وميفاني مجي داخو يعني كرم بيسارا ويش قيسيك ويشاوابو بارزيك ويشاوالي مقاطبة حطات ويقفا قوشت بخوي وما قو خوارن بي قوشينابة طيبت قلك أصنافي خوارني جا حطا قوت ويقفا قوشي بخوي تحوجة داري تندرستيك باشا بطيبت جدران وبدوان دست بيدكاش بقولو تبيتر بي بحسي بتعماوي قوشتي قوت بخوي بيتر بدوني دبوك حار سكي ج دران رج تندروستيام بروفر ج قرنجيناوي جبتي ساماوي أفيا كايا يعني جرك حوجداري قال لكي باراستنيا قال لكي مقاتية ج بقو التهاب دوام بدوا ودويل سيدا تشينبي عناياك روجانة جهدانك روجانة وخارنك باش تبي حتى قوقت الدران وبدوي خوا مقاتبة تبيتر تكار تعمي بك تكار حر تشتي بخوا بسربستي بريد قوتن يعني دران حري تشتي أساسية لجم مروف مريد جوچما لبشتي مريم مروف نادبينا ودراني وانتنا نه مريد زانبي چقاسي زحمته يك بيدران به وديتني ودمالي دنه دورين يعني براجيانا ونتجيانه نكارن تعمكش خوارنه كي بكن
1: ديا مجي هردم فيد بيجي يعني مزني دان عمري ما ولد بيجي هاش دراني خوها بلي مقاطبن دراني ايرو يانجي زراعتا درانا بقشتينا وكدراني تاي طبيعي تشتكي جيوي ناقر اراست اوه ايجار هرتا قالا دران كرتا قالا بدوان كر دكتور جوان تمو بسبوري نخوشي دران ونشتاقيريا وان دا ميفاني تبو بهتر وقالا نخوشي طايبتي لسيكر يبدوا كر چامرت كار باراستناوي بكي ورنجي هري باش بوي براواني وقاية تاوي كو ساغلن بمينه وعمرك كدريش بدأ دراني تانك وتهر طاخمان صور بك كرم كن قداري مال فيها بيبين يا قدار بكن قلت تشتن بسود نجي فير ببن
0: قدارين أرتا بمرق دكتور جوان تمو بسبورين خوشين دران و بدوان جبجاري قامشلو دما تباش با دكتور تبخيري هاتي جلك سباز دكتور مي بيشيش خواه مي بيتر مجارة ما قريداية لسه أو التهابة قوتي دا تشي دبي يجا ميجوان نيشانين قود لسه دا تشي دبن أو نيشان اي التهابين أو علاماتانا كاچن كربك
2: أنا لازم أدو زانبن رنجي رنجي قوشت اي بامباي فاتح أو رنجي طبيعي فوقتا او رنگايا بيغيراندن يعني رنگ بآليه صوربوني دهاره او غلق الوان چه دبن يعني او يا يكج علاماتي انو با التهاب لسه هي طبعا وقتا خوينيش گوشت بي سواء او خوينايا سرخواد ني بي يا مثلا تستيخو بدل ساخو خوين بي يا الحالي خوشي ببي ألمك ام جلمن ألم عفوي او سشوش نادرانا او جي علامات قلكي مهمة موضوع خويني مضافة إنه موضوع إنه وقتها جوشت بورمة ورماندنا جوشت إيش شيء بب بهنا دب يعني أنا شخصك بهنا دبيها بأبجيك إج علامات إيه إنه دليل التهاب لسه هي وتحالات إيه يعني وقتها كبيش كتي بالتهاب يا بدرجات كتي بيش كتي تراجع جوشت شيء دب جوشت بتجد دران خيارات كن حجم درانا مزن خيارات كن حركة درانا شيء دب تقيح شيء دب أب وقت بي علامات إيه حالات متقدمة
0: دكتور قال لك جارا أم فانتش تا أم بخام لخنة مقاطعة نبرنجة كي جشتي يعني وباش جوهرين وإهمال لجمع جشاجي هيا إذا هجر أو التهاب د بيشي دبا وهند أو مرحلة نه دبا ويدرمان كرنا ويقولوا به سانيبة وكين جا جرك يكبري خبد تختار مثلا ناس بك يكجفان علاماته قو إذا جرك هم جم تختوج بقو أو التهاب زيادة ترنبه
2: تمام انا ما جو بتشيد بشخص ناسك انه ابانا انا تيب مثلا بسكن انه عم نزيف مثلا نزيفه جوش تشيد به ما حد نزيفك لازم اروح مراجعه دكتور بكنا يعني انا نزيفك هي انه خوين تمتي يعني انت شو خوات شو بشكلك دائم حفتيك حياه دحفتي ارتش طياب طر يعني تمهبه أب مدة زمني أب خلاص أبدلي إنه يعني التهاب هي أكيد يعني فلازم تمراجعة دكتور بك أو مثلا يعني أب نزيفها مترافق بشرة مثلا إنه ببرم شيء بهنا دبر هي بحركات رانا هي أبايا يعني صد يا انه التهاب هي يعني، فلازم مراجعه بك. يا يعني مثلا مختار شخصك، ما هي جارك مثلا دراني خشوش بشكلك يومي، بس دوي ما هيدا جارك نزف جيبه نشط ابيا مراجعه بيكون، او جارك خشوش بلكي جوشت اللي صاخ جرحان دبي، او مثلا عم افتراض كان سيفك خارب بشكي جرحان دبي بشكي ضغط سلسيها تبقى ابيا مراجعه ناكه. بس عم قال هيك افتشتايا يومي حروج بير هي ابيا لازم مراجعه بك اكيد يعني.
0: تگو رنگی درانا اوجی یعنی رنگی لسه اوجی دورا خود لیزه جار ناجه هن کس هنه اهو لساوان شیر کیه دکتور او شیر کی جیتی چوات هی؟
2: طبعا انا وقت انا شیر کی به ابایا او ام جی من بنفس جی شین ابایا انه لسا التهاب انه وقت قد كذا مرحله زمانه ده فاو اوعيه دموي تغيرات تي تشدبن اب صبغه ده هل اب صبغه هان تشبب يعني انه شين خياب كان نتيجه انه اوعيه تغير شكل اوعيات تشدب تقوش ده. طبعا قال لك الوان جهنم يعني، بس انه يعني مثلا بين شين يا شيركي يا يعني انا ممكن لوني لسه ولو عم تشيله بعربي جد بين شاحب يعني اوجي جريدايب نتيجة انه تروية خويني تيد قال لك ضعيفة او عوامل يعني اسباب جهازي هالنخو شيء عام مثلا وقتك لسه سبي بفرضا ممكن تغييرات الطبقات جدد بتجيب سواء قلاعات بن او يعني طبعا احتكاكات جانا تشيد بن دوي طبقيت تغييرات لوني ويتشيت كده هرب عليه سبيبوني دي فأبيا طبعا فحص جذبي حياة مرخية بكتش سببها مباشرة ولوني ايه بيتر بيتر انه دارج لوني صوري غامق او يا انه التهاب شديد انه توعيه دموي دوي منطقه التهاب زيادة بوي توعيه وقتك زيادة بت التهاب ده يعني احتقانك جراند شيدك لازم بيبقى قاعدك ثابت انه لوني جوشت وقتك بامباي فاتح بي او لوني جوشت طبيعي سواء طبعا اختلاف دبد نقبة مثلا اعماري بتشوك اعماري بس اختلافات بسيطه تدهن بس بشكل عام اب لوني ايه يعني ايه طبيعي.
0: دكتور إيمال جمجو إيجي تنا بشكل عام ولو أن بلكي زبزو الخوانا برسن إجا إيجي تنا يي وقبل لسه بلكي جهاي باش مراحل إيه متقدم للجم قال لك كس وإهمال تشيد بها غير إهمال تشيد بوي تشيد أنجامي ويدي در كذا
2: أنا يعني أنا مراحل إيه خوي أو ولد قال كي سهلة يعني إن علاجها بينا إنه ممكن سيرو جابه ممكن أسبوعك بالدهروج بين مهك بحد أقصى بس وقتك بو مراحل إيه متقدم يعني تأثيراتي قال لك ده كبير يعني ممكن أبن خشايا خلال صالة كده دو صالة دران جمينا نمينا يعني من نخشت مراجعة ما تكن عيادة دران إيه باقش وقزير أما دران رات كن خلاص مجال تنمى حركات دران بو درجات سيادة درجات شارة تنمى كاتشكي جربك. أنا بحالاتي إنه مختاق متقدم به قال لك جاء طرق علاجي هني يعني أم تبلشن بتجريف أم جيد من تجريف كبير يعني تجريف عميق هي حالاتي مثلا أم جراحة تشتكن جاء سواء جراحة سن مستوى قوشت تاني به قوشت به يا سن مستوى قوشت وهستية دورة درانا به وهي من حالاتي قلكي متقدم أم تطعيمة هستية تشتكن أم تطعيمة لسه تشتكن أنا يعني تشتن قلكي براسي بري شغلي دهروكي أم المؤتمر كيبون شامي يعني طعومي لسه تشيبوني طعوم بشري تشيبوني يعني أشخاص بن وهن طعومي إيه هستيجي أشخاص بن يعني تشكي طبعا أم نظام موضوعي شرعي إنه هكذا مسموح يعني مسموح بس إنه أبناء بن موجود يعني نتائج طبعا قلتي قنجدين وهي يعني تقنيات مثلا طعومي إيه هستي أم حيوانات أدبن أغلب الشيلك أدبن حمد طبعا معالج بطريقه علمي وحمد طعومي اجنبين انا احدث طعم داكتي يعني الحمد لله انا مآني يعني متوفر الجمع مخلوط بعوامل النمو يعني بي ار جي اف يعني او خلاصه اش خوينه دتخينن عوامل انتدهن وقت بخلايا جذعيه كاربيج يعني تشبيه قديم نيزيكي وي او مخلوط بهستير فوختا قام عمليات تطعيمي والحمد لله ما طبقا عند الجنق العيادي ام تطعيمي تشيدكن او ماده دندري وينادي فدهله انه راح تبونا وينا زو تشيبب واستجابه لاش جير قوي انتدك
0: بلي يعني انا قبل الجموه هي وقالي كاريا قبل لسه قلت في حال ده مرحله متقدم ده باجدك
2: قلت لي مساعدتك طبعا إلا يعني بشروط بيهن طبعا، يعني انا معقول شخصك بي انه دراني نا راتبه ولو بدستا بي تخدير جميل بدراني مثبتين او يا مستحيل بثبتين
0: اه
2: ازونا غيري مكسر كارب مثبتين، لازم شروط نهب يعني على الاقل تشكي ثبات درانا دهبك هنك هستيوي ما بي شفك يعني انه والله هستيك جار شو هنك هستي ما بي ويجاري يجبو انه افطع ما يا ما تغذيه جد يعني لازم خوين بيسد هستي مساعده بك في حالاتي ولو يعني تشاري وانا شي بس حالاتي ايه بك جار منتهي على الاخير ابيا رحمه تجبوله دائما بيجيني الخوش على انه بحاول هين بس عند سبيك اوي نات المراجعه بك اجبر سبيك اوي سهله وقتها كده مراحل داوي جانا حتى اب علمي قلكي بيشكتي تشوي ام نما كان ام تشكي بك نجواره
0: مالي انا دكتور مقاطبونا دران ام تظانين امي دراني خفر تشبكن مقاطبونا لسه قرق بك اواي بحياه نجي في اصدي قشي بتمامي
2: انا او درانو لسه بهف داي يعني انا شوش نادرانا او اول أول شيء لازم شوشنا درانا تجيب طبعا طريقة شوشني فرشاك وسط به أو ناعم به حسب وقت بوضع شخص وضع لساوينا تكنيكا آش وشني لازم تكنيكا كراست به يعني أو تكنيكا هان نعمودي بنا أفقي بولو دائري بحركات دائري سر قوشت وسر درانا أو دهل وقت مساج جسير تجيب به طبعا أبايا كفرشة يعني طبعا فرشة كهرباء دائما مش فرشة إعادي تشيتر نجبر قوتها فرشة يعني سرعتها وينها قوتها وينها مدروسة فدران قسيك بنفسها درجة تين باقش كنون بنفسها درجة لسه دورة درانا بنفسها درجة باقش دبي تشتندن إضافي هني يعني حالات أشخاص مثلا التهاب لسه جمعنا هبه لازم طاس تعمال بكن وقتها فراغات النقابة درانا حسب حجم فراغاتها هن النقاشات الخاصة نجبو باقشكن مثلا شخصك تقويم داني به يعني وقت به اهتمامك إضافي جد به جغيني لو باقشكن نازمان هي يعني فرشن هن نجبو باقشكن نازمان معجون درانا لازم يعني مواد مساعدة تدها مثلا فلورايد خاصة الزارو كارن وإضافة أنه أبو غسول طبي هنا مطعم دي طبي أو يا لازم نك بشكل دائم طبعا استعمال وشنان طبيعي يعني مثلا وك آبا خوي وك مثلا شرابة توت جزارو كانت حالاتي قلاع يعني شرابة توت قلكي قلكي باشا مساعدتك والأهم أنه شخص جمي التهاب هبتن يعني شو لو كان في دولي بيشكتي حشش ما هيا صار يجارك مراجعات دكتورتك أبجي لازم ببجمع وك عادتك يعني إنه حشش ما يا صالي جارك مراجعات دكتور يعني نشاط هذا الجم مثلا أطبائي مختص طبيب أطبائي مثلا طبيب العائلة هي طبيب الحارة هي أو دكتور يا مراجعة ينابك يعني يعني بدك أي مشكلة خلال شش ما هذا اكتشاف وعلاج هنا بسيط بينما وقتك حد بين صالة جارك يا خب دكتور خي يعني ممكن مشكلات شيء بقول نخش بين حساب وعلاج هنا دبم مكلف ودبم متعب جسديا جي وجانا نتائج قام تخازن جي أم نكارن بدك
0: دكتور تبع حس عاداتي إيه صحي إيه رجعنا كرجو يكشلوا الدراني خاو بدوي خاو لسه خم قاتب عادات هني بلكي أم حروج وأنا عادات عادكن وهاي مجمع تني هجر بخوارنا تغاريب أرجيلة بخوارنا شكير شاي زيدا بلكي أو قهوة عصائر قش تعديد كنا
2: اي طبعا طبعا يعني انا عم بين مثلا سر موضوعي شغارة مثلا انا نخشي شغارة بدخل دبي دكتور نزف جمعت اني طبعا سببها وي هي لانه التهاب اني التهاب جمينا صد صدي هي بس نزف جمينا شي نابش بل النيكوتين موجود الشغارة ده او نيكوتين تاثيرك وي هي سلاش دهل التقلص اوعيه خوينية تشيرب او هان ناهل يعني تربيه خوينية نما دبو طبيعي سل قوشت ف او قوشتا يعني فدراني خو بشوجي نزفتني بس التهاب هي فدائما الشخص ايه مدخن لساوينا نزفا اينا كيمتري شخص عادي رغم انه التهابك شديد جمينا هي فنا دائما ام بناء بركز جمع مدخن ان دائما موضوع انه لا اجريداي بموضوع نسفير بالنسبه لي تدخين يعني تدخين تاثيراته طبعا تاثيرات اضافيه هني يعني صار موضوع مناعه يعني خلايا مناعيه لاج دهن او خلايا مناعيه تشغاله قلت لي تاثيرها هنا تاثير الكسر فتدفع لها با خلايا اي مناعي دبلت فعلك سلبي يعني ده الالتهاب طبعا موضوعي شعراء قريداي انه بامتصاصاتي هستيفه ارتباطها لسه بهستيفه وشغيني ولو شعراجي تاثيرها هنا هي صار علاجي بخجي يعني موضوعي انه التئامه جوشت عمليات اعاده ارتباطها مجد بجن التصاقها جوشت بهستيفه واستقرارها نخشي على المدى البعيد تاثيرها شعراهي بس انه بس امي تاكيد بك صار نقطاكي انه شغال السبب المباشر سببها رئيسي إجي التهابات لثير والتهاب نسج يعني قوشت دورة درانا سببها مباشر ورئيسي موضوعي أنه طبقاء بليك يعني أو طبقاء قصر درانا شيد بقاسب في نتيجة عم ببسطين بين تكلسات يعني أو يا سببها رئيسي بس جغالة دهلي فاقم تجيب يعني وسطك إجي هي إني قابت اجتهان تجيب بالنسبة مثلا ما قلت غار عم بين مثلا موضوع شكر يعني شكر إيه نمضبوط حتما دهلة إنه يعني زيادة بخطرة التهاب لسه والتهاب مسج داعمي حتما إنه بس شكر أو شيء تغييرات كذي يعني أوعية دموية تغييرات شكل وينادة وحجم وينادة وتقلص عويت كذي التئام جروحة تغييرات كذي من استجابة مناعته وظيفة خلايا مناعية تغير بموضوع الشكل فأبنا خشي هان نخشي إيه بشك يعني التهاب جميناها وشكل جميناها دائما خطورة جمينا زيادة ترم مشروبات غازي مثلا عصائر أبنا حتما يعني هلا إنه تسوي صادرانا تشيد بتكرارها بخواناوينا يعني أنا زمن وتكرار يعني فرقة وأنا هي أنا شخصك جارك يدروجي مثلا قد حك عصير بدخل نوك إيج روجي مثلا بيزدر باحة جاري قلت بكي بدخل إيج روجي بيزدر باحة جاري قلت بكي بخل تأثيرها وينا بتصر لاشي وينا هي بينما إيج جارك بخل زمن هندك بتأثيرها وينا كي طبعا شو ما أجبر وسط إيج أب جراثيم ده النخر شيء ببو التهاب شيء ببو أو وسط هان سر مدى روجي كامل أو وسط جير مهيئة يعني نسبة شك دوي منطقة شغل نسبة شكل دائما بلندة وشكل طاقة تيدي وتغذياوي تيدي فدهلي أف شغلي دائما متواصل وبيا قلك مهم جم زاروك يبتوشك يعني طبيعة خوارني جمع غيرية مغريات خوارني قلكي زيدون يعني سواء خوارنا جاهز بطاط بين شيبسات ببسكويتي أبنا حم مغريات يعني تضد باز بمحلك يعني تعبي تدخو بري قدا بي تبخو فدائما زاروك فورا هجومي تشتيلو تكن أف تشتانا دهلي دائما نسبه شكل بلاش زاروكات بلند بي يعني وددفد بلند بفدهله انه يعني او وسطي مش انه يعني صار تغذيه دبه جراثيم او وسطي دائما يعني مهيئ جير يعني ايش بقوله لازم قلت لي حرص هبه صار موضوعي انه كرار قلت لي تنبي يعني انا بمشي جارك بخون دجاره بخون يعني ممكن يعني تجاوزا بس مرض خاص طبيعي به لازم يعني مدروس به كمية شكلك تيك بلاش ده بشكلك يومي طبعا دي ساجي أز إعادة كم شكر نسبب رئيسي أوجي بس قل لك مساعدة لك أوجي وقت غاري وقت يعني نخشي عام مساعدة قل لك إنه التهاب لسه زيادة بده
0: قل لك سباس شبوتا وتبلي بونات دكتور جوان ثمو تختوري نخشي إن دران ولسه بمربو وزور سباس ساعتها تخش دكتور
2: يا أهلا وسهلا ساتشامين
0: حيا ايش نجي كوكي وام چن جارا حبناش برخف بخون وآفا خويتي ورندن ودي صراحت نبنا ام بري خنادن تختورا او چاند لجمة مخابن قلكي بزحمتي اسنا بجن بلكي بشك هي لخم قاتا يلي اواش برخف ام هرن وخم قاتا من جبوق وام حسابي خبكن افدران دورا تعدلوان ني تني الجمة
1: اها جاب شرمت بجن خوزي تبحث درمانا
0: سينامينا
1: هنا كان حبكة قرنفل دخلنا بن دراني خوي ينجي حبكة سير يعني خوزي بن بالدرمان نواب از نزان اوجي طب عربي يقي لروتينيا قالك مروف حشش مهاجرك يسري خل تختار بخينه برصدراني خبك بلا ام نجوان كسم بخوزي مهاجي هبايا بريكودران دبي مده نمينه

دي كوتشر بخرام عليه ما كنجي ما أبي فرق عليه أمري ونجي ما بهب عليه إم وزينا خوش مقالكي بحاله مقابي بريم لولوكي متكتا ولا تخلي وانو خلبتي أزي شقاش حالي خلوكي مالا خردنا الهزا المزا المزا المزا المهزا لإم

الخرابي ولا وزنه قالم نزيك حب تحشت انو سالم دبلا مالا خويا قلبون الا بخال خذ بايل ولم قال كير خرطان يا ابل خوي مقهران ولا قيزا دل اخو المسار كير شبك مجنبي مال اخرى مالي اخوي سوكي لكي مالي اما بارك الهيزا المزا المزا المزا المزا المهيزا لم نوزا ادبي جم كوشر بخرا مالي ما كنجي ما ابي فرقالم ريوينجي ما ابي هبالم نقابي بريم نلوكي متقدر ولا تخري بانو خلبتي ازي تقاش حالي خلوكي مال اخوري دنال المهيزا المزا المزا المهيزا لم هيزا لم هيزا لم مال خرابي من صوت خالي ناشم درس ماجاري لا لزا لم من صوت خالي ناشم درس ماجاري مدي يكا سر بزيرة اني كبج داتي فزي البئر يا دانس بيش خورد ابو بئري مقو مال خرابي نزام نتقي ازي نبوكي نجنبي دمال ابابي خودت برده الي هاري كشكي تقولو لولو كاب خود وزي نقيزي من ابوكم نجنبي نبي ما ازيد مال ابابي خود برده يا لوكي خود مزايا الم زايا الم ده وزي كو اشرم خرام الم اكنجي ما بي پرقالم روينجي ما بي هبالم ازيد نخوشم قلكي بي حالم قابي بري من لوكي متكتا ولاتي خريبان وخلبتي ازيد چخوش حالي خود لوكي مال اخور دنالم هيزا الم هيزا لي

شفارا خود ده حتى بدانج بياني عزيز سيستمي دي شغليني بري بالخرابي جندرما عزيز درنجا تيلاني حياة دشتي

إجا كام ميزك ما هي اختيار بدنجي من الدار ناي خسري من ميزمك. غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري

خاي قوري حيرا لاوكي مسواري لخام جاني استموري مالام بخلامة.

غوري غوري غوري سبري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري حيرا مالي مباركرين داني نال زوزانا لا البرغري غوري غوري جالي برام غوباتي جباراني فرزورتري ولا كوني مالا بابي غوريا مقراني اشيتو برداي رانا قريو مخاي ياكي دور تامنو غوريا ذانا شي خبر بدي لسرديني محمد هره سردي نقاوري عزيزي

محلا جوري وي خي جخيرا مالا خدر اشترى ببا مال خو تجمرا ببانا اكوا وي نبر مالي غوري غوري وزاج تيرا لتير تاوزي وي وي ازل سر ريانو دربا اي اي قلاوزي وي وي خي ازي برود قرم لزوزانا اي فاره تمو لسر هلينا اي اي خد لسي وي وي مخي ولا وزي بروز خد زانا لكاروانو ريويا دلالي كيدلي وي وي خد برسي وي وي از ماجرا تابي قرسيم از جوردا تيمو كسكي لحالو دردو كلي وي وي منا برسي وي وي از جبونا خاطري محمد علي بقي بومي

تاني على دبيا ودرويش بريقة ما مشوتة بري بربنا بريقة ما مشوتة بربنا سيكوني بني بريقة جيري فكرتنا كوني بيشي كوني زور تمر باشا ملي مالا زنقو زيرن تاني على دبي مال بافاني منا كوني دني كوني نعمتي اقبي منا كوني دني كوني كلر درويش عفدي ملحي كلي شعبي منا ذا ولا مقوذي نخشم حالي متنين الضغطي وخذي ما كوني درويش عفدي زيارته ونيم قاسكي بنا بنا هيلو لو لو لو لو لو لو لو هيلو لو لو هيلو لو لو أذعنا من الدار الدنيا بجي درويش عفدي خيالو لو لو لو لو لو لو لو دلا دلا لو دلا دلا لو دلا دلا لو دلا دلا لو يا ودروي شما مددوي تمنا في دروي شما مددوي تمنا في ولا شاوا مددوي تمنا في أذبا لا خدد من ما لك زور إذا بقرا اشتنا في من كري ميا جولي برخا اشتنا في دولة من اشتدوي برشي تكي دارا ملكو تكي شداري داري بنا في مالي مداري نهر كوكبي بلود شاي عبد العزيزي يا ودروي لبي أورتي لبي نافي خود زانا قاوا كلر درويش عبدي بميفاني مالا بابي مكجكي ببيت الحياة عشيرا كي قا ملابني كوني رشي عربي رونتناش خينا درويش عبدي كاكي سعد ولو كي ازدي متعيباتي نعبي هيلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيلا لا لا هيلا لا لا أزعنا من الدار الدنيا خيالو لو لو لو لو لو لو لو دنا لا لا لو دنا لا لا لو دنا لا لا لو دنا لا لا لو دنا لا لا لو يا ودروي مرديني بشوت الفو يزنيرة مرديني بشوت الفو يزنيرة أزيبا لا خدد من سبي بكبا يسبيرة قبا قبا كوينيرة ولا كلر دروي شعبدي عرفا دكشينة جطوليرة زينك عينتا بدكشينة درزا قولنجيرة لنجي خوك

يقولوا دلالو دلالو دلالو دلالو سبب كبار سبيرة وآزنا مليرة قبا قبا كبينيرة من قاضي كريفات وعش شرقيز جيك ودي أسري مشوش آهي قلا صابونا حلب يشلو شار قني زرابونا وبردابونا من البلني خبرداب شاب قني ميراتي شامي تناكراتي مرز اسمه بكبار سويره اذه مشام كاني قهر سعينا شودي بيشا كل درويش عبد دلالي ما لفيره مد اسمه بكبار سويره هادي حشينا عرفاء فيره فيره قيرنا كل درويش عبد لاوجي دلالي ما لفيره يا ورمكو درويه بياه بياه بياه هنري شوكي بياه قواتي مليه مبايا بسريه مبقوا سعطا مقربارو دروي خيدي مره خبرنا دروي جا والمقوا بايا بلم قرار وادب أذي تناد محميك نحيط ولاوي

شقالو قطراني كريبا غنا من تهدى هيلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو

دمو چاغن و تفدا بخير و خوشي بن گهدارن هي جو دلال چکس يكون حال ما گهداريد كه جمالي لسريان يان جكارن خصلاب المجبوي وهميان خلك كنوج برنامج راديو زين د سپيكر استيدان حسين بورما.

تولو مود و مزاجي ما وجوي من قش جهرت هيفا بفيسترانا خوش آيا هنرمند رومي هر كي كودو هاتا بلاف كرن إجا جارك أدن دما وباش بقهدارين هي جاو دلال چكسي كون هال ما قهداريد كي لسر بيلانو دو نه نقطة بينج أم بورانا دفي روجا خوش ده دفي جوي خوش تر ده جسر يفيس به دولو جو العامو دي قل لكي خوش بو من بري خدا حديقة آرتا هيفا ولو شخور ساعات كي الويدة كي رونشتم إجا كسي نقو كاربن در فتا وانا هبه در كيفن شخور الحوشي خورونين لسر بالكوني خوا قدحك شاي فنجان قهوة شخور فخون شخو إجاقو كاري وتنبجي شخور در كيفن بمشن هون تجاري بوش ما نابن.

لسرد رجاهية ساعتك يا أزيب ورب بهج مارك جمجاران بكورتاسية جوار بحسانا فاروكا خلقا خويا إيرو بكم جمجارك قلكي جرنجزي دسبي بكم كو جرنج جبوي وغري دايب تندرستياوه تنهابري خودكودكي خلق تفدى بقريبيني بزكاميني بشوبيني نخاصم دفيدة ميدة يعني يالو زاتي واندي شنهيفا ياد بيج احتقان مرشي بوية دنجي وان شوية دبيج امن مزان بميشاوا بكن يعني بهنا قريبي ولود الجودة هي مي بيتر بسبورا نخوشيين اي بي فلو قهو قركي بحسا سدمين بلابونا وي بكن چنشان وين چجو داهي دنا برا قريبو زكا ميدة هي و اواي باراستني جي چاواي بشترى ويصيدلاني كمربي جامي بير بحسا چبكن بحسا او درمانين قوتين بكار آنين دفان حالو نخوشيين ولودة يك چاوا دكاروان بكار بين بآوايا كراست چقي سيگرنك كو خود دوري وان درمانين كو وخو بي كو بري خو بد دكتوري كي يانجي بسپوري كي لكي لكا چن او شاشتين كو يك دي كد دما درمان كرينيدا ومجارن دي ترجي ويهبن.

مجارن مين ايرو نيزي ونن جرنجن جبوي وهون جي دكارن تفلي ما ببن بيوندية بمارا بكن نامين خوج مارا بشين لسر جمارا مايا واتساب 0 نه 5 8 0 6 4 6

جفيدة دسبي بكم جهدارين هي جودلال كو هونر مند دلو دوغان بريا حفتية كيسترانا خويانو بناوي قولا كردستاني بلافكر شخوا افستران هاتا بلافكرن لسر يوتيوبي ولسر بلاتفورمن ويني تايبت لسر سوشيال ميديا تيدا بحث و بسني كتا كردكا بسني خوشكبون هيز و نازكبونا ويدكا إجا هونر مند دلو دوغان جي برنامي راديو زين بحثا فكرة ويستراني ديكا ناميا قد خواز بيهين برياوي وهن خالن ديتر درياوي دنجي تومار كري كان بهفرة ليه قهداري بكن موسيقى

0: مي بريخو بدن باجاري قامش لو لقل من أدريا تليفوني دكتورة مياف أوسو بسبورة نخشيين قهو بيفلو قركي دما تباش بدكتورة قلك سباس بوي تفلي بوناتا
1: هلا دما أوش باش بسر جعوانك
0: قلك سباس دكتورة نهام دفي دما هاني دمرو بريخو ددو كودكي تدبيني خل تفدا بقريبيني بزاكميني حطاني قوتور الجمل جهي كار يك دسبير ايدن يك جي ايدن دقريبين اخوشي هاني جاسة دما وينا چي نخاصم بقهرتنا دم صالا هقر ام بحسا بايزي بكن جبوتش بيهتر اف قريب وزا كم دفيدا ميدو چي دبا
1: والله سدماوي أول شيء يعني وقت في درجات الحرارة تبلش إن أرتاس به إيفاري بشكي تيجهرتن يعني حبك سهر ما شيء دب سدماوي جي مثلا بكرنا مدرسة بيتر وقت ب يعني وقت باختلاط هي فنوعا ما دهيل سهلي بيتر أف فيروسات أنا بلا بنافخ كده
0: دفتران هاد هون شاواد بين أفكسن قبري خدن وشل عيادة بشل نخوش خانية ب ولو زيدة بون أف حالاتي ولو جبر بينا ودكتورة متخوازن بيهتر تجمر بشرحينة شو فرق وجوداهي دنا برا قريب وزكامي دهية
1: أنا فرقاوي نوع فرقاوي فيروسي مسبب بحالات مختلفة يعني قريب بجوك إنفلونزا هي فيروسي مسبب إنفلونزا هي فلوزا أو أنواعي برن يعني أما آدن ففيروس رينو فيروس يعني إيه إنفين بيتر اختلاف بشكي أعراض جهية يعني قريب بشكي جرانتر تي فجأة تبلش درجات حرارة يعني بنترنج آدن بابيش بيتر يعني سفكتر تي نوعا ما صار لاش
0: نيشان حرد ونخشيان چنن بيتر هجر ام بحثا قريبة وزا كمي بكن
1: أف مثلا يعني وقت قريب ما جو فجأة تندس بيت كير حرارات بلند حرارات بلند احتقان كيف ببليد ممكن ببلا مرو بيترد هرك ممكن داك كيف بشكي سر سنجي وكخوك جي بير كيف إيش دلاش كشيد هي مرو تحسه لو مرة وقت بي يعني نانولو راح حتى أما آدم بشكي سفكتر دي درجات حرارتها بشكي كيم ترن هيدي هيدي دس بيت كيم تحس بشكي لعشية السيستم دورة زي ترد بيت كيف بيترد بيفلي تاني دي يعني وك احتقان هم دري بيفلي دي ممكن حبك إيش تقر كيد هبة وسيلانك بسيطة كام مرزو ترجي جرح حتى
0: كنجي أفني شان أب أعراضنا ولو أعراض طبيعي يعني يقد كارخو المالي رحد بك وكنجي لازم بري خبط دختوركي
1: أنا حلت وقت مدلوسة ببيوان فيروسي عموما معالجة آمالي أغلبية خلكير إبس حتى خبن كافية قلت يزام بكن مثلا أنه آفي باش فخون والخم قاتب سواء لي قرم قلت يفخون يعني وقت بترطيبة لاش لم قاتبن معالجة حرد واجه تقريبا وكذا مثلا حرارة برند وخافضاتي حرارتين مضادات احتقان قلت حاب قلت يدبي بليد الشيكبن يعني عموما جم أغلب داخل كيم معالجة آمالي في بك قاتب ما قلت يعني كيم الخلكي إيه بحاجة دبن إنه والله لوانزي دبن هر مشافيا وهر عيادة دكتور
0: باندورا وي بيتر للسركي للسركي جان فئتي بيتر مولو معرض مضاعفاتي فان حردونا خوشيان ره
1: أكيد حاجة معرض بس بيتر أكيد إيه من عام بشكي زعيف تر يعني زارو كيف شو كيف ابن صالك ير إيه مزن بعمر جراش وستوبين جا نخشي إيه مزمن باوان بن إيه شكر ضغط إيه نخشي مناع ذاتي إيه أساسا تصبيت مناع مرض الدوان نخشي أورام أكيد فاناوي الوان يعني وقت بيكرك بيتر خم قاتبن لأنه يعني الوان كرانتر بأبن نخشي
0: اوانا جي كارن خل مالي درمان بكن يان جي لازم بري خوبدن دكتور
1: ديسا قريداي مثلا أعراض بيتشاوة شي دبقى أعراض نسبك بن وقت ما قوت بشيك بن كارن المالي قديتنا والله زيادة تربو حرد درجات نيمزن بون دا كسر سنجي ضيق نفس شي بو كخوك مع وقت بي قشع مفرزات هبن بلوني كسك وزير فيفضل ويجاغي يعني نا بري خوبدن مش في يا يعني تختورك وان فحصك وقت بي معالجة وقر أساسي بدا
0: دكتورة أو بخونا خوشيك معدي يعني نفسها هنك على غرفيها بتتحسي أوي غرفية ديش بيت كيفن يجاول أو طريقي الراس أو جي أو أواين راس جبوي درمان كرنو وقايته جيت شيه
1: أري أف مشكلة مشكي وعي قلكي المجتمع التنعية مثلا أنه وقاية يعني قد بيكتي كماما كي الخوك بحاولين قلكي اختلاطينك يعني مرة بحاولين حياة هب تري مرة بيتر شباكة ودريافك أولا ودهدق ربك ساعتي حارة تن ساعتها شباك بيبو أبا إيد هنضرد نمينا كان بلا ناس كنتي مالي جي بيكتن مرة بحاولين يعني وقت بيقلكي دان مستندن إنك مرد سيخو بشو بشي بشتي أي مخالطة بشتي أي شيء نوعا ما أفستانات هيلن إنه كيم تربى بلعبونا يدنا في الكيدة
0: تقوت يك المال الشكار الخو مقاتبهن الترطيبة آلاشي خوجي مقاتبة بحثة آفيكر سواء لاكر چون بيتر أو مشروبات كارن نخ يعني أو نخوش كار بخو شبو معالجة خو بك المالي ولوك يعني لكي لك درمان أقرم بيجن
1: أنا يعني أهم شيء تقاس قريب من أضيف أخون الترتيب على شو قاتل من شيء تربة سواء اللي بيتر قرب مهدئ من الجوع بيش طرق تنفسية الوقت مثلا بابون تشكي كباش أف أعشاب عموما الوقت بيرحدك نوعا ما تهدئين أو تهيجات بالطرق التنفسية ده يعني سواء اللي قرب شاي وقت ما جوز زهورات بابون جت أفشتولو يعني في داوي هي نوعا ما وقت بي كيمتر بك أعراض أي شيء
0: شنو بيتر أو شاشتين جو خلق دك يعني دكين قوا جو بزكامية كافينيان بشوبية بقريبيت يعني كافين شو شاشتي هذا؟
1: شاشتي مزن إنه مثلا بيب كيفن فورا درن درمانية صادات حيوي أنتي بيوتكس دبن يعني وقت
0: دكتورة دنجيتا شو؟ خوياي شبكة الجم دكتورة النباشي كيم بوي دكتورة دنجي من هاتيتا
1: ألو
0: كرم بك أمي مي برسفة تفكرين أو شاشتي تشنن
1: شاشتي إنه درن صداتي حيوي يستعملين أنتي بيوتكس جحالك مسببي نجر سومي فيروس ففيدين ناك يعني بالعكس دهيلة مقاومة لاش جدرمان رتشيبه بس في نفس الوقت فيدين فينا خشيا يبخوا نك يعني فمعالجة أم جوان خاص قريبة بتشتك يولو بها والتزام بكن بسواء بكميات مزن بخون وقت ما قوت أنا حرارتها بسيتامول بالصين خافض حرارة احتقانها بمضادك احتقان بالصين نزي دي يولو يعني فئاتين معرض خطر ممكن بنقوم بنصحين حالتين انفلونزا لقاحات هنا ممكن بالصين نوعا ما انواع معين وقايه تشيك زي دي يقولوا مش بدنا لازم
0: نها قال لك هن انت شي برسكاني بالا من بري زفستاني لقاحك الخد كنت بيجن يعني اذا كم كيم دك هجر هات بشوبيك تجي بلكي يعني او اعراضي به كيم بن افيا افيا كايا باشه
1: باشي بس اكيد ناخد قش او ما اقول خلكي ايه يعني يعني فئات معرض انه اختلاطات بورتشيبن او انا ابو عم نصحين إن اكيد انه خطرها بالصين او طبعا الوقايه نفس الصديه بس نوعا ما يعني وقايه فئات مزنج فيروسات يعني بسبب نجبر مجموعه فيروسات اتسبب قلت فريه ف يعني نوعا ما وقايه قال لك انواعك وخطال الوان تيجي نوعا ما اعراضي يصير كثير فين
0: دداوية الدكتورة شيرتا تشي بوي باراستنا صحتها بيفيلو وقركي خاصم هجرم بحثة عنها بكن بايزو زفستان البيشيامية شيرتا تشي
1: خم قاتب مثلا فرقي درجات حرارة أو شتا هندر وش درفة ده بشكي مرة وقت بي باش بنزي ده قرن بنزي ده وقت بي مرة بجي بجمد وقت ما قوت مرة بهاوين جاري هندري غرفة لأنه أنا بوزستان هي تم داري قرتي شباكة قرتي مرة بحاولين يعني يسبه بيفاري بورا ودهدقة مرة بك أف بايا ديسا بجددة ومرة يعني يك بي كتم مختلطي بحاولين كيم بقدر الإمكان جدي ولو يعني أزمة قي ويباش بقاب ما رفعنا بجيبين
0: مش خواه سلامتي جبوي هركسي بوقال لك سباس جبوي تو تفليبونا تا دكتورة مياف أوسو بسبورة دنا خوشيين قهو بيفلو قركي ساعتا تقال لك خوش به
1: سباس جوار جيب ساعتا وخش بي.

0: جقام شلوب من ريا ميفانا من صيدلاني شيرين حسين دمات باش به في دارم كوت باش به.
1: يا هلا سرتعبا، صباح بخير.
0: هلا شيرين سرتعبا. شيرين أميش فينات دس بيبكن قافا قويك بزكامي بكافي يانجي قريبة چنا أو درمان نقو كارب كاربينة شبوغو أو نشان نوي كيم بكا جايولو متخوازن جمار خوشك بحس بك جبوي زارو كان چيه جبوي وان كسين بتمن چنا
1: بلي بلي قشي أسخوازم جوار بيجم أنو أف نخوشيا قريب نخوشيك فيروسي سبباوي ومرتبطة بجهاز مناعة يعني أفتشتايا قلت تسهلي جمارور أم ناس بكن شلو معالجة بك وبالنسبة كدرمان علاجاوي جسم معالجة خدك بوك ما قوت مرتبط بجهاز المناعي أف درماني أم ددن الصيدلية يا دكتور نفسينا أف آلي مروتك جبوء معراضة بخففينا بس كعلاج جسم خام معالجة خدك كدرماني موجود الصيدلية أسكار مشتر قلبك أفدر معنانا أعراضها تخففينا أنا أصنافي الجمة أم درن مثلا أعراضها طبعا أم ناس كن إيكريك الكشائع نخشيك أم درن درماني إيه مسكنات الألم وخافضات الحرارة بدي حبتشتي تاني مجموعة مضادات إيه تحسس كتالت مجموعة أم درن مزيلات ورابعاً جبو كخكي درماني كخكي
0: والله ما شيرين شيرين والله ما تالي تنفي منك جبر شبكة جي جمت تشو جوها قرت جيسا جمال بغرين بي تالي تنشبو ورابعاً تشبو
1: أكيد أنا ما قلكي قال أوام بكن أكيد تمام مزيلات الاحتقان يعني جبو بيفلي وقتا آلي مروت كجبو متنفس بكن وتمام وجبو كخكي تمام
0: أفانا شبوي مصنايجي وشبوي زاروكايجي
1: طبعاً أفانا لأنه أعراضي وان نفس الشيء يعني جم زاروكا ومزناوان أعراضي كريبة نفس الشيء بس جهية يعني دبي تعاملها مخاصبة فئات إيه مضعفي المناعة وكي وك أطفال وك زاروكا وك حوامل وك كبار السن وأفكسي إيه نخشي مزمن بوار وك سكري قلب وضغط أفدبي قلكي هاي ما جوان هبا
0: تقول درمان قشش بو تخفيف فان أعراضي إيجاد فرق نابينا فان درمان ونابينا أو مضادات حيوي قالك جيد بيجن بأمبري خود الجهد ددن وينا كنجي نخوش محتاجي أو مضاد حيوي دي نخوشي زكا مقريبي ده
1: تمام أنا أف درماني بستعملين وصاداتي حيوي عردو جينا معالجة أمي سرفي نقطة بركزينا تمام ما قو درماني إيم ددن الصيدلية يا تختارت أفجبو تخفيف الأعراض وأزي بشتغل مثل صاداتي حيوي أبدا ننجبو فيروساتي أفجبو جراسيماي أفجراسيمات كجا وسببي إنفلونزا ما قو فيروسي بس تشتك هي ممكن نلجأ للمضادات الحيوية هلاكي تنيد بما أنه بما أنه إذا كان مناعات كيمة ممكن أنتان ثانوي تشيبب أو سببها ويجرسومي وك الشربي مثلا التهاب جيوب أنفية ممكن بطور أنه التهاب ثانوي أنتان ثانوي ممكن التهاب أذن وسطى تشيبب تمام لأنه نخش بيكون مناعتها ويكيمة ممكن التهاب لوزات تشيبب ويشاغي أم لجوء دكن صادات عيويش ومعالجة بك في حالاتنا
0: بتنش بو إيفان حالاتي
1: بلي
0: نها قال لك اسبري قونا خوش بك فنيانجي بهنا زكمي دكن بري خدن صيدليه دبيجي كاني امي او درماني قويش ما لازم بن امي بكرن افتشتي هاني او لي امنه قو مباشره بري خدن صيدليه بري دكتور
1: راستي امنه ونا امنه يعني انا الصيدليه اسكار درمان بدم اس هناك درمان هنا بدون وصفه طبيه صيدلي مخول انه بدم تمام وتشتن هنا بوصفه طبيه أنا شو هي هركس نخش بي صيدلية يا هرجم تختور دبي قلتي حذر بأنه قال نخشي خوبك تمام مثلا بينك حمل بيجو نخشي ضغط وان بيجو قلتي مهمة جبر يعني درمان اختلاف دبا هركسي نخشاك تشتك بير هذا تبيج صيدلية بيجو وطبعا واجبي صيدلية جي سؤال بك تمام فبشكل عام أزبيجم دبي مثلا بدي كشيت قال نخش يا خبك يعني في حال هبه استشارة صيدلي بك، قلت تشتك مهم هي هر درمانك نشرة داخلي هي دهن دريويدة أس خوزم حركس أفي إيه مثلا بتعملين درمان لي بنار ما أزولود بيجم درماني ما إيه قريبي مركب هنا شلو مركب مثلا أفي أعراض تطفين وقت ما جو سيتامول مثلا إيه مسكنات الألم مضادات هستعمل إيه تحسس إيه منزلات الاحتقان قش بهفري قش بهفرتي يعني قلك درماني ما مركب بالصيدلية هي فجبر ولود بين من نشرة داخلي بخوينا خاصة جبو حوامل جبو كسي إيه ضغط بير إيه فقر إيه ارتفاع ضغط الدم بير إيه سكري تبين قلتي منتبه نجبيتشكي تمام؟ وتشتك دنجي هي درمان جناب تجبر خوف جاردي بعيدين أفجي قلكي مهمة
0: والله فيا قلكي تشيد بالشيرين يعني بسانم جي الهرم علي دي بيجن كاني مجبوي تشنجارة حسابي خوبكن تيرامة بكي فيز فستاني قشي
1: أس خوازم قال لك سر أفضو سر أدوية مركب أس ضو سرتينم شلو أنا أدوية مركب قال لك تشت أنا مثلا سيتامول تيد هي تمام وبين كاني بير زرفة سيتامول جي يقولوا جرعة سيتامول ممكن زي دببة ممكن جسمي نحملين تمام وأخطاء دنجي هنا مثلا والله زي جرعة يومي سيجارة يدروجيدة والله زي بكم شاش عبالك سبيتر رح أدببة
0: زوتر رح أدببة
1: أفجي قال لك خطأك أفجي خطأك شائع تشيناد أبدا تجاوزها جرعة يومي بك
0: تبحسا هندر مانا كر أم بحسا كخكي بكن بلكي آحري قمروجي عاجز بقى أو كخكي در ماني كخكرني تشيه بيتر يعني لسر شد مينه ونسر شد حد دينن بيوين أخوش شوف أخوة
1: تمام أنا شراباتي كخكي يعني حب هنو شرابات هنا حسب نوعي كخكي أو جي دي نوع هن الجمع يا كخكوي زواب يا ويقولوا بالغمبير هبا بين رطبة يعني كل كخكا آشل بالغمبير حسب نوعي كخكي عم درمان عن ددل تخواز فكراك اشتر بدم سر
0: اشخوز بيا تخواز مناس بكم كرم بك
1: وقتها كخك زواب أم درن بالية كابيتات السعال جيرت بيجيا مصبيتات السعال أف مركزينا أفايانا هي اللي كخك جيببا يعني كخكي تسكنينا أما تحالات دوازة بلغم هي أم تخازن بلغم دركف الفينجي تمام أم تخازن بصرفين بلغم فممنوع منعا باتا مصبيتات السعال بدي كما لأنه متخازن خوش بكخ متخازن يعني أب بلغمها هاني دركف فأم درن كتشو أم درن يا طاردات البلغم يا مصيبات البلغم طاردات البلغم أفتهيلة ولو يعني دهيل دركبة تسهلين خروج البلغم كمثلا مثالك مادة غوايفنزين
0: أفتية
1: كأفايا دهيل بلغم دركبة سينجي تمام لا جبر بلغم بمينة ويجعب بالتهاب رئوي أمي تكافن تشكي دند وتستقدن في الجمع هاي نافي جيرد بين مزيبات البلغم دهيل لزوجتة بلغم ولو ببسائل كي يقولوا لزوجتها يبخففه وكار بدر كيف أبشي وك درماني بروميكسين وأمبروكتول أفحردو أم جوارد بين مزيبات يعني بلغم قوامي ويلز يعني يقولوا تهيل ببا يقولوا سائل كيم تكلو زوجتها ويش بوزو در كيف أو بلغم هاني جريئتين
0: جغيري وي أو هجر أم بحسا وان بخاخاتي إيه بيفلي بكنيان درماني كو أو احتقانا بيفلي كيم دكا سفك دكا كان كي يكبري خود دي و چه دبك و يكولو لسردم كدريج وان بكار بين وان استعمال بك
1: بخاخات بيفلي الجمع بخاخات ملحي هن و بخاخات ندن هنا افشبو مزيلات الاحتقان انا بخاخات ملحي امنا غشاء المخاطي لانف درطبين باقشتك غشاء المخاط يعني الأنف عبارة عن غشاء مخاطي أو حمايته أو الحاجز الأول للدفاع عن الأمراض فدهيل برد طبينا دهيل مثلا أو ساخوان راجج يعني ألي مروتك أف إيه ملحي آمنا حتى زاروك ينهجد من أبد الدنوان يعني كل الفئات تقريبا آمنا بس نوعك دن هاي جبه خاخاتة أو جبه احتقاني أم شما ددن خاصة أم شتفيد دن جبه يكارب را رازي يعني تظنوا انه مثلا بتشكي له صعوبه تنفس هي جبر توسع بالاوعيه الدمويه تشيت بفليد فبتشكي زحمتي تشيت ب وخطاياك بجريبه انه بنفس خاصه صعوبه بالنوم في الليل فدكتور دو صفينم يا أمددن يعني بس لفترة مؤقتة شو ما عم بين لفترة مؤقتة وشيء فترة من ثلاثة إلى خمس أيام فقط لا غير
0: جسسي حطا بين جروجان
1: جسسي حطا بين جروجان بشتي في أف بين جروجانا إجا دب إجا يبعود ويبعود بيفلاتا سر فان درمانا دنما كار يعني تنما كار هكتوان نستعملين تنما كار بيوي شبر كله إيا جاردي فتقروا أكبري وبيتر يعني رد فعل شيدبة رد فعل عكسي شيدبة
0: أفيا هجر أم بحصة بخاخات إيه ملحي جي بكن وإيه احتقان جي حردو أبانا لجيسي حطا بينجرو جاي يا بتاني إيه احتقان
1: بس إيه احتقان بس إيه مزيلات الاحتقان إيه ملحي آمنة يعني بنسواك قلكي باش آمنة وحركة سكار بستعملين
0: وشقيسي بستعمال بك جي عادية
1: بس ايه احتقاني ايه مزيل الاحتقان افانا سقطا بين جوجا كحد اقصى
0: دكتورة استخوازم تشكي دنشيش تناسبك منها باري قويك نخوش بكافة تبيجي كاني امي الهم بروينا بسكرن كامش نها درمانا بخون شبول مقران نبقى فيا راستي يا مثلا شبول فخوارنا درمان لازم ام بمين حطاني قو اعراض ولو زيدا ببن دورا كيمرو باري خوب الدرمان
1: الخوتي تصانا أف من خوشيهان بالذات مرتبط بمناعة يعني كله مروكار آلي خوبك مروكار عن طريق زيادة المناعة حتى بيدرمان يعني مثلا هكر مناعتها تبكي خرطبة تكار عن طريق مثلا مناعتها خوزي تبك وك فيتامين سي تبب زنك أف متوفر كمتمم غذائي جيد صيدليات ويا عن طريق الغذاء مثلا فيتامين سي الجمد ليمون دهيد برتقال دهيد كيوي دهيد فليفل الخضراء دهيد زنك جيد لحوم الحمراء دهيد بقوليات مكسرات يعني غذائي ما صحي به في أول خطوة ممكن أنه تسوائل إيه بخوة عفوا وقت شوربة دجاج آفا آداف زهورات بابون زنجبيل أفشي قلة كيباشة دهيلة منعتا ما خورت ببا وكما قوت أفنا خوشيايا جسم خوشي فاقدك مرتبطة بجهاز مناعي مثلا قلة كيجي تشتك مهمة النوم الكافي أو جي يعني شحفت ساعتها حتى حش ساعتها تبيك راسي أو جي تشكي قلتي مهمة وراحتيا تام وخطاب قريبه
0: بله اجازه داویه د ډاکټره شیرت اته چې یاج بوې خلکین ګونه حال مګه داریت کند وی موسمګو نخوشیته د بلاف د به یعنی جالیه و خورنا درمان بخوم تخوازن بحثاوی بکن
1: جالیه و خورنا درمان پېشي وکم ګوت بس

0: بيبص فينا بس شو برخوف جينا بيكببه و وخاصاتي انا في جاردين بركزين بشت بين جوجا جينا بتستعمليني اي مزيلات الاحتقان و جينا بت جرعاء موصى بها من قبل الصيدلي او الطبيب زيدة بك شو برخوفه
1: بلي جيلك سباس جبوتا وسربان شرتين قوتا داما وتدا قهدار عنجي تمرا بودريا تليفوني جقام شلو صيدلاني شيرين حسين ساعتاتا جيلك يخوش به
0: يا هلا سرت شعبا يسقلكي كيف خشبوم
1: قال لك سباس
0: أزبور أبو
1: صعبة.

شخوا أبون مجاري نخلا كاميا إيروهي في دارمكو بدلي وبون وفي دجيكر هاشخوا هبن لتندرستيا خوا مقاتبن نخوشيجي دوري وهمية بن بفي أواي جي أمدقين داويا خلاكا خوني إيروج برنامي راديو سين سباش بوي تشكسي حطاني في كيلي المجهو داريت كر سباش بوي هفكارا من هيفا عبدالقادر لكونترولي السيدان حسين بورابوم حطا خلاكا سبا هم بمين دنافا خير وخشيدة بخاطريوا.

اشكي همشي الليل الليل مستاهله والله وحيل والله وحيل

سهل والله حيل حيل حيل روحي اشكي همك الليل الليل مستاهلة والله حيل حيل حيل روحي اشكي همك الليل الليل ضحكين من كنت اشتكي لك انا ضحكين من كنت اشتكي لك انا ضحكين

ترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدم، ساعة تغمض عيونها وساعة تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها. شفت العشق شي يسوي يا فلانة، شفت

أنا صافي أنا صافي أخذت يد بيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافي أنا صافي أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها وتقولها

0: مجموعه مو هنرمندي النمر يكو استران الماء تقفصها سينجا خطا براستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخضركي عمري
0: وجبو همو هنرمندي النمر يكو خدمته هنر واستران المكرن

لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت.

بخوش بسوكا آمدا منا بريندار دكتسي نالي بيليسكين خوش نا لباوي وانداد جريا بترسا بنجر بابو دلو ملاك لرس خيسكين جري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدايكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدايكا دلوان نكاني برسيف بدا لدل مندال من شيرين دسينغا ويدا مينا طيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بچ هفية كمزن خست بودل دايقا خواه جارك دنجدية خواه رقو ياده وزي صبه مزن ببن

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخ

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

عنها أنغام الورود والشعر الجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

ضحكتها ألغام الموت والشعر وجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

مش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها.

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا صوان ماكن إيش قولوا جبان كدرة.

طبق من راكر فرمانه وظل شاوطي ورم باديتنا تجمر درمانه وتنهلا بطي كتشيز مرم طبق من راكر فرمانه وظل شاوطي ورم باديتنا تجمر درمانه وتنهلا بطي كاتشي تاباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومداسر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومداسر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضوع اوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجاني لو خويا يا قدر تيتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجاني لو

دم ودوران اصحابان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بن بارك ندي خشي دم ودوران اصحابان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بن بارك ندي خشي تسخستم آقرده ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقرده